0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم قبل قليل إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: مع كتاب الله تعالى، مع القرآن.

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: رتل معي آياته.
2: صدق البلاغ.
1: آيات مباركات. تلاوة من القرآن. إذاعة دار السلام.

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم تحية طيبة مباركة في يوم جديد على موجة FM 91.1 من إذاعة دار السلام من بغداد، فأهلا ومرحبا بكم.

0: كتاب الله تعالى مع القرآن.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.

0: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في الختمة المرتلة
1: بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي،
0: ما تيسر له من الحزب التاسع عشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلاً

يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

قتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

تهتدون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات

وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة

تَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

0: الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة في الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
2: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

0: إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.

0: له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد.
0: اللهم صلِّ

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.
1: راحة ذكر

0: زادك أخي الحبيب، لازم ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، فبركة الذكر في الدنيا وجزاؤه في الآخرة.
1: أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رضي

0: من قالها ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء، رواه أبو داود.
1: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك

0: نعلمه.
1: يقولها ثلاثا، رواه البخاري.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: يقولها ثلاثا، رواه مسلم.

0: الدين وقهر الرجال.
1: يقولها ثلاثا، رواه أبو داود.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري.

0: يقولها 100 مرة، رواه البخاري.
1: سبحان الله والحمد.

0: الله أكبر.
1: يقولها 100 مرة، رواه الترمذي.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: وهو على كل شيء قدير.
1: يقولها 10 مرات رواه أحمد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. أذكار الصباح. الله

أذكارك زادك. أخي الحبيب، لازم ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، فبركة الذكر في الدنيا وجزاؤه في الآخرة.

0: هو شفاء للصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى الختمة المجودة بصوت القارئ محمود علي البنا، يتلو علينا تلاوة معطرة ومن الحزب 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذا استمعنا وإياكم إلى الختمة المجودة بصوت القارئ محمود علي البنا، إذاعة دار السلام من بغداد.

0: في الذكرى 24 نهديكم أصدق التهاني، ونجدد معكم العهد أن نبقى الصوت الأقرب إلى قلوبكم كما كنا دائما.
1: دار السلام،
0: دار السلام، منكم وإليكم.

0: Podcast. تقنية كاست، وجهتكم الأسبوعية إلى عالم التقنية،
1: لأن التقنية ليست خياراً بل أسلوب حياة. تحليل ومعرفة ورؤية أعمق لعالم التقنية.
0: نقرأ المستقبل بلغة التكنولوجيا. تقنية كاست. في عالم يتغير بسرعة نأتيكم
1: عبر تقنية كاست. إعداد وتقديم علي داود،
0: إخراج أحمد جمال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام. صباح النشاط وصباح الحيوية لكل من يسمعنا الآن وهو بطريقة لشغلة ودوامة، وأيضا صباح خاص لربة البيت اللي هي تسمعنا حاليا وهي تحضر الريوق. أيضا صباح الخير لزميلي المبدع والمتألق اللي رافقني طوال بث هذه الحلقة، المخرج أحمد جمال. وأيضا تحية لكل من يسمعنا على 91.1 FM، ومستمعينا إذا كنتوا تسمعون الحلقة بالإعادة فمساكم الله بالخير، ونتمنى لكم أوقات ممتعة ومفيدة. إذا مستمعينا خلي نبدي رحلتنا وناخذ نظرة سريعة على العناوين مع الزميل أحمد جمال. ملابس ذكية بلا بطارية، ثورة جديدة في قياس ضغط الدم. بين خسائر المليارات وراحة الدماغ، ماذا لو اختفى الانترنت؟ وزارة الداخلية تفعل نظام الاستجابة السريعة لحوادث السيارات. هذا وأكثر، ابقوا معنا.
1: من قلب المستقبل نأتيك بأهم أخبار التقنية في تقنية كاست.
0: تقنية كاست.
2: أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونبدي على بركة الله. أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن دعم وتفعيل خدمة ذكية ضمن عمل مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية. مستمعينا، الخدمة اللي أضافتها وزارة الداخلية هي خدمة الإبلاغ التلقائي عن الحوادث واللي خاص بالسيارات. هالخدمة يا مستمعينا تهدف إلى تسريع وأيضا وصول فرق الإنقاذ حتى تنقذ الأرواح، وخصوصا بالحوادث المرورية السريعة. مستمعينا، هاي الخدمة راح تعتمد على الهواتف الذكية الحديثة واللي بيها أنظمة متخصصة، وأيضا أنظمة السيارات الحديثة، بحيث هاي الأنظمة يا مستمعينا تكتشف الحادث بشكل تلقائي عن طريق حساسات. هاي الحساسات تقيس قوة الصدمة وأيضا الحركة المفاجئة. يعني إذا صار حادث قوي، الجهاز دايركت راح يتفاعل مع الحادث وراح يدز هذه التفاصيل. طبعا بعد وقوع الحادث راح يظهر تنبيه على الهاتف ويا عد تنازلي. إذا الشخص ما استجاب لهذا العد التنازلي، دايركت تلقائيا التليفون راح يتصل برقم الطوارئ التابع لوزارة الداخلية مع إرسال موقع الحادث بدقة عالية عن طريق خدمة الجي بي اس، حتى فرق الاستجابة تقدر توصلك بسرعة وبأقصر وقت ممكن. مستمعينا، أيضا أكدت وزارة الداخلية أنه هاي الخدمة راح تدعم عمل الاستجابة السريعة خصوصا بالمناطق البعيدة والطرق السريعة. هاي المناطق طبعا يكون بها الوصول الحادث يحتاج وقت، وهنا راح يجي دور التقنية. طيب شلون راح نفعل هاي الخدمة؟ إذا كان جهازك آيفون وإذا كان جهازك أندرويد. إذا كان جهازك آيفون، ادخل على الإعدادات، روح اختار على الإمرجنسي الأس أو أس أو الطوارئ، روح فعل خيار الاتصال بعد حادث قوي. طبعا من راح تفعل هاي دايركت التليفون، لا سامح الله إذا صار حادث، فدايركت راح يتفعل هذا الخيار وراح يدز اللوكيشن والتفاصيل، وأيضا يتصل بالطوارئ الخاص ب 911. نروح على أجهزة الأندرويد. إذا كان جهازك أندرويد، ادخل على إعدادات، إعدادات الأمان وتطبيقات السلامة، ادخل بعدها على إعدادات الأمان أو تطبيق السلامة، فعل ميزة اكتشاف الحوادث، وأيضا اتأكد أنه خدمات الموقع والاتصال شغالة بهذا التطبيق. ويا ربي السلامة للجميع، إن شاء الله ما تشوفون شر، لكن هذه الأمور هي احترازية، فعلها بتليفونك لا سامح الله إذا صار حادث، فراح توصلك يعني استجابة سريعة، وأيضا راح يوصلون للموقع اللي صار بهذا الحادث، ويا ربي نتمنى السلامة للجميع. ملابس ذكية بلا بطارية، ثورة جديدة في قياس ضغط الدم.
1: تقنية كاست، لأن التقنية ليست خيارا بل أسلوب حياة.
0: تقنية كاست.
1: تقنية كاست.
2: تخيلوا يا مستمعينا، هالمرة وصل التطور إلى ملابس ممكن تلبسها وتعرف ضغط دمك لحظة بلحظة وبدون أي بطارية. طبعا باحثين من سنغافورة وأمريكا والصين قدروا يطورون نسيج ذكي بمستشعرات. هاي المستشعرات تلتصق بالجلد وتشتغل عن طريق طاقة لاسلكية يرسلها الموبايل. هنشوف هاي التقنية وهاي الملابس شلون تشتغل مع الزميلة زهراء علي.
3: في تطور علم جديد بمجال الرعاية الصحية القابلة للارتداء، أعلن باحثون من جامعات سنغافورة وأريزونا وتسينغاوا عن تطوير ملابس ذكية بلا بطارية، قادرة على قياس ضغط الدم بشكل مستمر ودقيق حتى أثناء الحركة والرياضة. وأوضح الباحثون أنه هالملابس تعتمد على مستشعرات رقيقة جداً تثبت على الجلد، وتعمل عبر نقل الطاقة والبيانات لاسلكياً باستخدام الهاتف الذكي، ما يلغي الحاجة لأي بطاريات أو شحن مباشر. وأكدت الدراسة أنه نظام يتيح مراقبة لحظية لضغط الدم بدقة عالية حتى في الظروف الديناميكية، ما قد يمهد لاستخدامه مستقبلاً في المتابعة الصحية اليومية والوقاية الطبية. لتقني كاست، زهراء علي.
0: تقني كاست.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا. مثل ما سمعنا بالتقرير السابق، فكرة هذا الاختراع يعتمد على فصل ونقل الطاقة عن نقل البيانات حتى ما يصير أكو تداخل بين نقل البيانات ونقل الطاقة، وهذا الشيء خلى النظام يشتغل بكفاءة عالية ودقة، حتى أنه أنت تتحرك تمارس الرياضة ما راح يتأثر هذا الشيء. الميزة الأقوى أنه هاي الملابس هي قابلة للغسل، تتحمل الظروف المختلفة، برودة، حرارة، وهذا الأمر راح يفتح باب يعني كبير في مجال التقنية لمتابعة الصحة بشكل مستمر وأيضا بشكل سهل بدون ما تحتاج أي أجهزة وما تحتاج شحن دائم. طبعا بالمستقبل هاي التقنية ممكن تتطور وتصير ممكن تراقب مؤشرات صحية أخرى وتحول ملابسنا اليومية إلى نظام طبي متكامل نلبسه بكل بساطة، هو ينطينا مؤشرات صحية. لماذا نحتفظ بتطبيقات لا نستخدمها؟
0: لنكون معا دائما أقرب إلى المستقبل.
2: مستمعينا، قبل لا أدخل للبرنامج وبهذا البث المباشر، عديت تقريبا أنا عندي بالتليفون أكثر من 8 تطبيقات، صار أكثر من 3 أو 4 أشهر أنا أصلا ما مستخدمين، فبديت أحذف بيهن لأنه استخدمت فترة وتركتهن، لأنه هذه التطبيقات ممكن تأخذ مساحة بالموبايل وأيضا ممكن تأخذ من وقتي. ضمن فقرة استطلاع الشارع وبجولة، كان عندنا سؤال قريب من حياتنا اليومية، هل عندك تطبيق نزلته من زمان وبعدين ما رجعت تستخدمه؟ الزميلة إسراء الورد نزلت الشارع وسألت الناس بخصوص هذا الموضوع. خلونا نروح مباشرة إلى التقرير ونشوف شنو كانت آراء الناس بهذا الموضوع.
4: عندك تطبيق نزلته وما تعرف ليش نزلته؟ طبعا في ظل التطور الرقمي اليوم تليفوناتنا مليئة بالتطبيقات اللي ما نستخدمها، لذلك نزلنا الإشارة وسألنا بعض الناس عن تطبيقات هواتفهم. خلونا نسمع هذا الاستطلاع.
5: هواي تطبيقات احنا مثلا بدنا ننزلها وبدنا ننسى نستخدمها. ابسط مثال يعني تطبيق اسمه اديتس، تابع شركة انستغرام مال تعديل صور او تعديل فيديوهات او تعديل اي شيء. شفت الاعلان او يعني طلع لي اعلان هو بالانستغرام، حاولت اني ابحث عنه وطقست عنه، يعني شفت من عنده وسويت من عنده كم فيديو، بعدين هسه هملته اصلا توتالي، فما استفادت منه أي شيء. الحالي أصلاً نزلته والحالي أصلاً سويته.
6: إيه نزلته بسبب ترند كلش عجبني، وبعدين نسيته ما عرفت استخدمه وغلست عليه.
7: يعني بالغالب لا، التطبيقات اللي انزلها انا احتاجها واعرف ليش نزلتها، وما افضل العشوائيه بالتنزيل لانه ما تستهلك من الاجهزه نفسها او تستهلك من الوقت وانا انتقل بين التطبيقات، فما افضل انزل اي شيء.
6: شفت البرنامج اعلان طلع على تيك توك وعجبني، نزلته وبعدين ما استخدمته، يعني فضل بالتليفون حالي حي اي برنامج انه انا ما استخدمته ونسيته.
8: احنا صيادله فعندنا تطبيق اسمه فارمينجو، عود ننزله على مود نقرفه كيسات معينه، يعني على حالات معينه والادويه مالتها. فاحنا من نشوف الاعلان انه شفته انا تعرفت عليه من خلال تيك توك ونصحوني به هوايه، نزلته وحاليا امتحانات وخبصه فابد ما استفادينا من عنده اي شيء
9: بصراحه. اي عندي مجموعه تطبيقات انا ما شايفها يعني، ومرات تتفاجئ بوجودها. هي مرات بسبب انه الجهاز نفسه يحتوي على مجموعه برامج، لذلك اقتناء الموبايل عندنا صار بالعراق هو عباره عن، او مو بس بالعراق كثير من الدول، هو عبارة عن مظهر وعدم إدراك ما هو حاجتك إليه. هناك الناس تحتاج الموبايل للاتصال، وهناك تحتاج لتطبيقات فنية متقدمة. فلذلك للأسف احنا دائما نشتري الآيفون بآخر موديل لسبب كلش مهم، أنه نظهر به وإحنا ما نعرف وما نستفاد من عنده، احتمال بس نحتاج به للاتصال البسيط.
10: لا أنا مو من الأشخاص اللي ينزلون يعني تطبيق أنه على أساس الترند أو أنه السمعة أو هيك شيء، أنزل التطبيق اللي أعرفه ويفيدني وبأشياء يعني أنا أعرفها أكيد.
4: بعد الاستطلاع عن قسمة الآراء بين أشخاص ينقادون للترند والفضول الرقمي وبين أشخاص يفضلون عدم العشوائية بتنزيل التطبيقات والاكتفاء فقط بالتطبيقات المفيدة، لتقنية كاست إسراء الوارد.
2: شكرا للزميلة إسراء على هذا الاستطلاع وعلى هاي الجولة السريعة بين الناس. بصراحة النتائج مو مفاجئة كل شوي، لأنه أغلبنا وأنا مثل ما ذكرت ببداية الحلقة نزلنا تطبيقات إما بدافع الفضول أو لأنه الكل ده يحكي عليها وبعد فترة ننسى هذا التطبيق تماما. هذا الشيء خلينا نفكر، هل إحنا نحتاج كل هاي التطبيقات لو هي مجرد عادة صارت عندنا؟ يمكن لو نراجع هواي تطبيقات عندنا ونحذف الزايد من عندها راح تصير عندنا مساحة وراح يقل حتى من الوقت. يعني أنا تقريبا تطبيق من التطبيقات ماخذ مساحة أكثر من 3 جيجا وأنا أصلا ما مستخدمه، فإذا راح نحذفه راح نوفر مساحة وأيضا راح أقلل من الضغط على ذاكرة الهاتف. بالنهاية مستمعينا تبقى المسألة هو اختيار شخصي، بس الأكيد أنه ظاهرة التطبيقات المهجورة صارت ظاهرة موجودة عند الكل تقريبا. إذا أنت الآن تستمع لي فشوف تليفونك عندك تطبيقات أنت ما تستخدمها، طيب هاي التطبيقات تحتاجها أو ما تحتاجها؟ فإذا ما تحتاجها حاول تحذفها حتى تقلل من المساحة والضغط على الهاتف.
0: تقنية كاست.
2: جيميناي يفاجئ المستخدمين، إنشاء ملفات جاهزة بنقرة واحدة.
1: تقنية كاست، تحليل ومعرفة ورؤية أعمق لعالم التقنية.
2: مستمعينا اللي يستخدم خدمات جوجل وخصوصا خدمة الذكاء الصناعي جيميناي، جيميناي أعلنت عن تحديث جديد لهذا التطبيق اللي راح يغير طريقة شغلنا اليومية بشكل واضح. هاي المرة يمكن احنا نستخدم استخدامات عادية، لكن هاي المرة نزل بتحديث ممكن يسهل من عملنا. جيميناي بكل بساطة الآن بعد التحديث اللي نزلته جوجل راح تقدر تكتب بداخل جيميناي شنو اللي تريده، بعدها راح تحدد نوع الملف اللي تريد جيميناي يسوي لك اياه، ممكن PDF او ممكن يحول لك الوورد او يسوي لك البيانات الى اكسل بدون لا تنسخ ولا ترتب ايدك. الميزة طبعا مو بس كتابة، لا تقدر تحول حتى الملاحظات باجتماع الى تقرير مرتب، او ممكن تسوي جدول لميزانية كامل بأكسل خلال ثواني، وكل شيء راح يطلع لك جاهز من داخل جيميناي وراح تقدر تحمله. أكيد الأهم يا مستمعين أنه هاي الخدمة مو فقط للناس اللي مشتركين بهذا التطبيق، لا حتى الاشتراك المجاني ممكن تستخدم هذا الأمر، فهو يعني متوفر بالنسخة المجانية وأيضا بالنسخة المدفوعة وعلى الموبايل وعلى الكمبيوتر. هنا إذا نشوف يا مستمعينا أنه جوجل دا تحاول تخلي جيميناي هو مو فقط مجرد برنامج ذكاء صناعي خاص بالدرجة، وإنما هو مساعد مكتبي متكامل يختصر لك الوقت ويزيد من إنتاجيتك، خصوصا الناس اللي بدأت تعتمد اعتماد على الذكاء الصناعي بشغلهم اليومي. إذا مستمعينا اللي يستخدم جيميناي خلي يجرب هاي الميزة ويشوفها تشتغل عنده لو بعدها ما وصل التحديث.

0: إلى محبي كيت كات. كيت كات تفاجئ الجميع، غلاف يقطع الإنترنت عن الهواتف.
1: في عالم يتغير بسرعة
2: نأتيكم عبر تقنية كاست.
0: أكيد يا مستمعينا، يعني بالعنوان من سمعتوا شيء غريب، كيت كات شلها علاقة بقطع الإنترنت عن الهاتف. شركة كيت كات قدمت فكرة غريبة، لكن هاي الفكرة هي مبتكرة بنفس الوقت، غلاف جديد الخاص بشوكولاتة كيت كات. هو مو بس للتغليف، وإنما يتحول إلى أداة تعزلك تماما عن موبايلك. شلون يشتغل هذا الغلاف وشنو تفاصيل هذا الاختراع؟ مع الزميل مازن إسماعيل.
2: في خطوة مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والتسويق، كشفت شركة كيت كات عن غلاف جديد للهاتف يحمل اسم بريك مود، قادر على حجب جميع الاتصالات بالكامل بمجرد وضع الهاتف بداخله. ويعتمد الغلاف على تقنية تعرف بقفص فاراداي، والتي تمنع وصول الإشارات بما يشمل المكالمات، الإنترنت، البلوتوث، وحتى نظام تحديد المواقع. الشركة أوضحت أن الفكرة تهدف إلى تشجيع المستخدمين على أخذ استراحة حقيقية من هواتفهم بعيداً عن أي تواصل رقمي. المنتج لا يزال تجريبياً حتى الآن، حيث تم عرضه في فعاليات ومؤتمرات، فيما تدرس الشركة إمكانية طرحه في الأسواق مستقبلاً. للتقني كاست، مازن إسماعيل.
0: الفكرة غريبة يا مستمعين، مثل ما سمعنا بالتقرير. شنو علاقة الغلاف؟ الغلاف طبعاً صممتها هاي الشركة واسمها بريك مود. فكرتها تعتمد على تقنية اسمها قفص فاراداي، يعني باختصار إذا تخلي موبايلك بداخل هاي الغلاف راح تنقطع كل الإشارات بالكامل، لا اتصالات، لا انترنت، ولا حتى بلوتوث، وحتى الجي بي اس راح ينقطع بالكامل. طبعا التصميم مصنوع من طبقات خاصة، طبقة نحاس وطبقات أخرى، كل هذه الطبقات تمنع وصول أي موجات لداخل الجهاز. طبعا سووا اختبار، قالوا أنه العزل يوصل ل100% تقريبا، يعني إذا خلت تليفونك بداخل هذا الغلاف ما راح يوصله لا انترنت ولا أي شيء. هو أشبه بوضع الفلايت مود أو وضع الطيران، ما راح يوصله أي إشارة. لكن مستمعينا، لحد الآن المشروع هو مو منتج للبيع، لكن هي عبارة عن تجربة إعلانية عرضتها شركة كيت كات بمعارض وفعاليات، حتى تشجع الناس أنه تأخذ استراحة حقيقية من العالم الرقمي وتعيش بعيداً عن الضوضاء الرقمية.
2: تقنية كاست.
0: اليابان تستعين بالذكاء الاصطناعي، روبوتات تنقل أمتعة المسافرين.
1: تقنية كاست.
0: نعم مستمعينا، إلى كوكب اليابان حالياً تختبر خطوة جديدة وغريبة نوعاً ما، تستخدم روبوتات تشبه البشر بداخل المطار. وهذه الروبوتات مهمتها الأساسية نقل أمتعة المسافرين. خلينا نتعرف على هذه الروبوتات وبأي مطار موجودة مع الزميل عمر قاسم.
3: في مشهد يبدو وكأنه من المستقبل، بدأت اليابان خطوات فعلية لاستخدام روبوتات شبيهة بالبشر داخل المطارات، وتحديدا في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو. وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية عن إطلاق تجربة جديدة ابتداء من شهر مايو، تهدف إلى تشغيل هذه الروبوتات في مناولة الأمتعة والشحن، في محاولة لتقليل الضغط على العاملين ومعالجة نقص الأيدي العاملة. الروبوتات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحميل وتفريغ الحاويات، مع خطط مستقبلية لتوسيع مهامها لتشمل تنظيف الطائرات وتشغيل معدات أرضية. وتأتي هذه الخطوة مع تزايد أعداد المسافرين إلى اليابان مقابل انخفاض القوى العاملة، ما يدفع القطاع لاعتماد حلول تكنولوجية متقدمة. لتقنيكاست، عمر قاسم.
2: لنكون معا دائما أقرب إلى المستقبل.
0: نعم مستمعينا، مثل ما سمعنا بالتقرير عن هذه التقنية اللي نزلت باليابان والروبوتات اللي دا تشتغل بالمطار، مثل ما ندري وذكرنا بتقارير سابقة أنه اليابان حاليا تعاني من مشكلة حقيقية، وهذه المشكلة هي قلة الأيدي العاملة وأيضا ارتفاع أعداد كبار السن بداخل اليابان. لذلك يحاولون أنه يبحثون عن حلول ذكية، وأبسطها هو الروبوتات، حتى يحافظون على كفاءة العمل بالمطارات وغيرها. طبعا هاي التجربة إذا نجحت ممكن نشوف هاي الروبوتات تشتغل بمهام أكثر مثل تنظيف الطائرات، أو حتى ممكن تستخدم بخدمات أرضية.
4: تقنية كاست.
0: بين خسائر المليارات وراحة الدماغ، ماذا لو اختفى الإنترنت؟
1: تقنية كاست.
0: مستمعينا ومتابعينا، تخيل أنه أنت تعيش 14 يوم بدون إنترنت، بدون سوشيال ميديا، بدون تطبيقات ولا تصفح، شلون راح يكون وضعك؟ بهذا الأمر دراسة حديثة كشفت أنه هاي التجربة ممكن تغير طريقة عمل الدماغ بشكل واضح. باحثين من جامعات عالمية سووا التجربة على مئات الأشخاص ومنعوا عنهم الإنترنت بالموبايل واستخدام أي جهاز لوحي آخر. لقوا بعد هذه التجربة أنه الذاكرة تحسنت، سرعة التفكير زادت، وكأنه الدماغ رجع لحالته الطبيعية قبل زحمة التنبيهات والتشتت بفعل التطبيقات. بس بالمقابل يا مستمعينا، مع هذه الراحة للدماغ، إذا صار هذا الأمر شنو اللي راح يصير على مستوى العالم؟ على مستوى العالم راح يصير كارثة اقتصادية حقيقية. شركات التكنولوجيا راح تخسر مليارات يومياً، الخدمات البنكية والتطبيقات راح توقف، حتى الذكاء الاصطناعي راح يتعطل. مو بس هيك طبعا، الأمر يمتد حتى لسلاسل الإمداد والمصانع راح تتأثر، الصناعات التقنية قلنا راح توقف، والناس راح ترجع تعتمد على الطرق التقليدية بحياتها اليومية. طبعا الزميل المخرج يقول أنا راح أرجع لتليفون الطابوقة. أكيد يعني إذا رجعت لهذا الأمر راح تشوف عندك مساحة كلش كبيرة، وقت، وايضا راح يكون عندك راحه للدماغ. يعني باختصار، انقطاع الانترنت ممكن يدمر الاقتصاد، لكن بنفس الوقت يعطي للانسان فرصه حتى يستعيد تركيزه ويستعيد راحته الذهنيه. السؤال لكم يا مستمعينا، اذا خيروك بين راحه عقلك واستمرارك بداخل العالم الرقمي، شنو راح تختار؟ إلى السوشيال ميديا، نهاية إعادة النشر، تحديث جديد يدعم الإبداع الأصلي. طبعا هذا الأمر وهذا الخبر مهم لصناع المحتوى. منصة إنستغرام أعلنت عن تحديث جديد راح يضيق على الحسابات اللي تعتمد على إعادة نشر المحتوى، وخصوصا حسابات التجميع. شنو هذا التحديث وشنو التفاصيل؟ مع الزميل علي سعد.
5: في خطوة جديدة لدعم الإبداع، أعلنت منصة إنستغرام عن تحديث يقيد الحسابات التي تعتمد على إعادة نشر المحتوى بشكل متكرر. وبحسب التحديث، فإن هذه الحسابات لن تظهر في توصيات التطبيق مثل الصفحة الرئيسية أو قسم الاستكشاف، ما يقلل من وصولها إلى جمهور جديد. وأكدت المنصة أن المحتوى الأصلي هو الذي ينتجه المستخدم بنفسه أو يضيف عليه لمسة إبداعية واضحة، فيما لا تعد التعديلات البسيطة كافية لمنح المحتوى صفة الأصالة. ورغم ذلك، سيبقى بإمكان المتابعين الحاليين مشاهدة المنشورات بشكل طبيعي دون تأثير مباشر. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إنستغرام إلى تقليل التكرار وتعزيز المحتوى المبتكر داخل المنصة. لتقني كاست، علي سعد.
0: أهلا بكم من جديد. حسب التحديث واللي سمعناه بالتقرير علي سعد، أي محتوى مكرر أو منسوخ بشكل مستمر ما راح يظهر بتوصيات التطبيق مثل الصفحة الرئيسية أو الأكسبلور أو قسم الاستكشافات، وهذا راح يقلل من وصول الناس لهذا المحتوى. لذلك المنصة أو منصة إنستغرام قالت إنه المحتوى الأصلي هو اللي راح يكون من إنتاج صاحب الحساب نفسه، أو بلمسة واضحة مثل ممكن تستخدم يعني فيديو وتعلق عليه، أو تضيف تعديل إبداعي، أو تجيب فكرة جديدة، مو فقط نسخ ولصق. حتى التعديلات البسيطة، ممكن تغيير سرعة الفيديو، إضافة شعار، ما راح تنحسب إبداع ولا راح تنطي أفضلية بالانتشار. لكن بنفس الوقت المتابعين الحاليين راح يظلون يشوفون المحتوى بشكل طبيعي، ما راح يكون تأثير كبير، وراح يكون الانتشار مو على الجمهور الموجود، على الجمهور الجديد. طبعا الهدف من هاي الخطوة هو تقليل المحتوى المكرر داخل التطبيق، وأيضا هي ميزة لصناع المحتوى الحقيقيين، ناس تتعب بالمحتوى وأشخاص آخرين ينسخونه ممكن يحصلون على ملايين المشاهدات بدون أي تعب. هنا المنصة تحاول أنه تركز على المحتوى الأكثر إبداع بدل من إعادة تدوير نفس المحتوى على نفس المنصة.
4: تقنية كاست.
0: مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من تقنية كاست. أنا علي داود في الإعداد والتقديم، وأشكر الزميل أحمد جمال في الإخراج. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. في أمان الله.
1: تقنية كاست،
4: رحلتكم الأسبوعية في عالم التقنية والابتكار،
1: لنكون معا دائما أقرب إلى المستقبل.
4: من قلب المستقبل
1: نبحر معكم كل أسبوع في عالم التقنية والذكاء الاصطناعي
4: في تقنية كاست.
1: نقرب لكم البعيد ونكشف لكم الجديد، حيث نختصر لك المستقبل في دقائق
4: لتكون التقنية أقرب إليكم من أي وقت مضى في عالم يتغير بسرعة.
6: لا تنسى صلاة الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى.
7: لا تنسى صلاة الضحى.
8: راحة ذكر.
9: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة

0: إذاعة دار السلام تقدم روح. قصص من القرآن الكريم، إعداد وتقديم نورهان الشيخ.
1: حادثة الإفك في قصة النهاردة، في صحابة اتجلدوا علشان نقلوا الكلام، بس المفاجأة نقلوا الكلام وهم مش مصدقينه، دول نقلوه وهم مستنكرين، ومع ذلك كل واحد فيهم من اللي نقل الكلام اتجلد 80 جلدة. تخيل في مجتمعاتنا النهاردة مع وجود السوشيال ميديا كم إنسان كان المفروض يتجلد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيبي رب العالمين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج روح. في الظاهر بحكي لك حكاية، وفي الباطن بحكي لك عنك وعن قصتك. أنت المقصود. دور على روحك في أبطال قصة النهاردة، هتلاقيها وساعتها هتكسب روح فوق روحك. وهنكمل مع بعض القصة اللي ربنا أنزلها في سورة النور. أنت هناك في المدينة، في المكان اللي حصلت فيه قصة النهاردة، فيلا بينا نسمع قصة بأدق تفاصيلها من سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أبطال قصة النهاردة هم أبطال قصة امبارح، بس هنزود عليهم ستنا أم مصطح، وسيدنا زيد بن ثابت، وسيدنا عبد الله بن رواحة، وستنا سيرين أخت ماريا القبطية زوجة سيدنا محمد. ستنا عائشة هتبدأ دلوقتي تخف، بقالها أسبوع عيانة. خلي بالك دي فتنة عصفت بالمدينة، كلام سيء بيتقال على ستنا عائشة. ستنا عائشة خفت وبقت كويسة، تعرفش حاجة لسه. فأول هي بتحكي ستنا، بتقول أول ما خفيت أردت أن أخرج إلى المناصع. المناصع دي أكرمكم الله حاجة زي الحمامات كده، أيام سيدنا النبي ما فيش حمامات في البيوت، فبنخرج نقضي حاجتنا بره. فخرجت مع أم مصطح، وكانت صاحبة ستنا عائشة وقربتها، فعثرت في مرت لها لبس عباية، والعباية طويلة شويتين، فوستنا أم مصطح مشى كعبلت في العباية فوقعت. فوهي جاية تقوم قالت تعس مصطح، مصطح ده ابنها. ستنا عائشة قالت لها ويحكي ما تقولين يا أم مصطح، ده كان ده حارب في بدر مع سيدنا النبي، ازاي تقولي عليه كده؟ فقالت يا هنتاه، هنتاه باللغة العربية يعني يا طيبة. انتي متعرفيش اللي بيتقال عليك ولا ايه؟ لا بيتقال عليا، اللي بيتقال علي لا، ده البلد بقالها اسبوع بتتكلم. لا انا معرفش حاجه، بيتكلموا عن ايه؟ لا عليك، لا علي انا. قالت نعم، ومصطح تكلم فيك يا عائشة، عشان كده انا بادي عليه. قالت مصطح تكلم فيا انا؟ قال عني ايه؟ قالت يا بنيه يقولون عنك كذا وكذا وكذا. حكت لها ستنا عائشة، بصر أم مصطح مش بصدق مخها مش مستوعب. قالت يا أم مصطح ويحك ما تقولين، أو قال الناس ذلك؟ قالت نعم. قالت يا أم مصطح أعلم ذلك أبي سيدنا أبو بكر؟ قالت نعم. أعلم ذلك رسول الله؟ قالت نعم. ستنا عائشة بتقول فعدت إلى البيت أكاد لا أبصر الطريق، أنا ماشية مش شايفة الأرض. وعادت إلي الحمى، وعاد إلي المرض، فعدت أسوأ مما كنت، فعدت إلى بيتي أنتظر رسول الله. بتقول أنا دلوقتي خدت بالي، طول ما أنا عيانة كنت لما بفوق كده كنت بشوف سيدنا متغير، كنت لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي. ستنا عائشة بتقول عند رواية البخاري عادة كنت لما بعيا كان سيدنا يدلعني، يخلي باله علي ويقعد جنبي ويضحك معايا، لكن المراتي مهموم، وشه مهموم. فبتحكي بتقول قعدت مستنية في البيت لحد ما يجي. أول ما جي بصيت في عينيه بتقول يا رسول الله أتأذن لي أن أمرض في بيت أبي؟ أنا المرض رجع لي تاني، ممكن أتمرض في بيت أبويا؟ هتفضل يا عائشة. بتقول فخرجت وأكاد لا أبصر الطريق، فدخلت إلى بيتي أين أبي مش موجود، فلقيت أمي أم رومان. قلت يا أمي أحقا ما يقوله الناس اللي الناس بتقوله ده بجد؟ قالت يا بني هوني عليك بالراحة بالراحة. قالت يا أمي أحقا ما يقوله الناس؟ قالت يا بني ما من امرأة لها ضرائر وضيئة قريبة من قلب زوجها إلا وأكثرنا عليها. بس تنا أم رومان تتقطع، لأنها عارفة أنه كلام بيتقال بكت، وماسكه دموعها عشان تتماسك قدام ستنا عائشة. عايز أقول لحضرتك حاجة، ستنا أم رومان ما استحملتش على فكرة، ماتت بعد ما الموضوع ده خلص على طول، ما قدرتش، تعبت، كانت شايفة بنتها بتموت قدامها كل يوم لمدة شهر. بعد الحادثة دي على طول هتموت ستنا أم رومان، وهينزل سيدنا محمد في قبرها صلى الله عليه وسلم، وقبل ما يدفنها هينزل في قبرها وينام فيه شوية عشان القبر يبقى مليان رحمة، ويدعي اللهم إنك تعلم ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك. يا رب أنت عارف هي استحملت إيه،
اللهم فاغفر لها وارحمها. قالت يا أمي أين أبي؟ فسمعت صوت بكاء سيدنا أبو بكر كان بيصلي فوق سطح البيت، فنزل لها خدها في حضنه وقال والله يا بني ما رمينا بها في الجاهلية أفنرمى بها في الإسلام. وخدها في حضنه سيدنا أبو بكر وبكى، مش عارفين نعمل إيه، بلد كلها بتتكلم. بتقول ستنا عائشة فجعلت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، كبدي حينفجر من كتر البكاء. ضاقت الدنيا، تعبنا، سيدنا نبي لا بياكل ولا بينام ولا بيدوق طعم الراحة، شهر بالتمام والكمال. بعد ما عدى الشهر ستنا بتحكي بتقول فجاءت صاحبتي، واحدة صاحبتي تزورني. كانت من عادة نساء العرب في الوقت ده إن لما تكون واحدة من الستات عندها مشكلة تيجي صاحبتها تقعد جنبها تعيط معاها. فجت صاحبة ستنا عائشة بتقول فدخلت وجلست إلى جواري تبكي، ولم يتحرك أحد من المنزل، أنا وصاحبتي سيدنا أبو بكر وأمي ستنا أم رومان. دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ستنا عائشة وسيدنا أبو بكر وستنا أم رومان. بعد ما عدى شهر بالتمام والكمال، أول مواجهة خلي بالك، فدخل عليه الصلاة والسلام أول مرة يكلمها في الموضوع، فبص لستنا عائشة قال يا عائشة إن كنت قد اقترفت ذنبا فاستغفري الله وتوبي إليه، ما من عبد يذنب ذنبا ويستغفر الله إلا تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله.

سيدتنا عائشة بتقول: أنا بصيت لسيدنا وقلص دمعي، دمعي نشف، فقلت: ما تقول؟ خلي بالك ما ينفعش حد يكلم سيدنا النبي كده، بس هي دلوقتي شايفة جوزها مش شايفة النبي اللي المفروض ما يقوليش الجملة دي. سيدنا رسول الله قاضي، لازم يا دليل يا آية. فسيدنا متوقف، قالت: ما تقول يا أبتي؟ تكلم سيدنا أبو بكر: أجب عني رسول الله، رد على سيدنا النبي. فقال: يا بني، لا أدري ما أقول، ما أقدرش أتكلم. قالت: يا أمي، أجيبي رسول الله، حد يرد عليه.

0: واحد جاي من بعيد شايف ان زيد بن ثابت مكتف سيدنا صفوان، فقال له تمسكوا كده ليه؟ انت بتعرفش ان سيدنا النبي بيحبه؟ فالاربعه بيتخانقوا، قالوا لا احنا نروح ايه لسيدنا النبي يحكم بينا. تخيل سيدنا حكم بايه؟ ليه عملت كده يا صفوان؟ قال يا رسول الله اتهمني، وما اتهمنيش في حد قليل، تتهمني في عرضك يا رسول الله، انا كنت حلفت لو نزلت البراءه اروح اضربه. تخيل سيدنا النبي هيعاتب على صفوان ليه؟ اصل احنا عندنا في الاسلام اللي عمل ذنب وتعاقب ممنوع حد يعايره بذنبه بعد كده. لا يا صفوان مش من حق. يعني ايه يا سيدنا النبي؟ يعني دلوقتي حسان له حق عندك، والمفروض الحق ده ايه؟ ان حسان يضربه زي ما هو ضربه. بس سيدنا رسول الله رحيم مقدر الحالة النفسية اللي كان فيها صفوان، فقرر ان هو يعود سيدنا حسان عشان يسامح صفوان. فقال له يا حسان مش انت كان نفسك تتجوز؟ قال طب ايه رأيك ناخد رأي سيرين أخت ماريا القبطية زوجة سيدنا النبي؟ قالوا طب ما تيجي ناخد رأي سيرين، لو وافقت أجوزها لك. قالوا موافق يا سيدنا النبي، وكده هبقى مسامح صفوان. فراح سيدنا عليه الصلاة والسلام لستنا سيرين بنت شمعون أخت ستنا ماريا القبطية، موافقة؟ قالت موافقة يا رسول الله، اللي حضرتك تختار لو موافقة عليه، ويتم الزواج المبارك وتخلف له سيدنا عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت، وتخلص القصة الجميلة. والعبرة إن بسبب اللي حصل لستنا عائشة 80 جلدة يتجلدها اللي يجيب سيرة واحدة ست. خلصت القصة، استختمها لك بمشهد طريف جدا جدا. بعد الحادثة دي بكذا شهر كنا طالعين معركة ولفينا والجيش راجع، وإحنا راجعين عسكرنا في مكان، فالجيش نام، جايين نقوم ستنا عائشة تحط إيدها على رقبتها، العقد ضاع، هروح أدور عليه. أم سيدنا قال لها هدور معاكي، هندور كلنا معاكي. قعد سيدنا عليه الصلاة والسلام يدور معاها على العقد، بس قعدنا ندور على العقد كتير جدا لحد ما دخل علينا الليل وتحصل مشكلة كبيرة جدا، خلصت المية، وكان وقتها آية التيمم لسه منزلتش، معانا حبة مية قليلين، يا نشربهم يا نتوضى بيهم. فالجيش كله كان متغاظ من ستنا عائشة، فينزل القرآن فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فيفرح الصحابة بالرخصة الجديدة، ويجي سيدنا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول لستنا عائشة بارك الله فيك يا أمنا، ليست أول بركاتكم يا آل أبي بكر. شوف كل شوية يحصل بركة بسببها وتخفيف على المسلمين بسبب ستنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نختم بكلام الإمام القرطبي عليه رحمة الله، قال اتهم يوسف فبرأه الله بشاهد، واتهمت مريم فبرأها الله بنبي، واتهمت عائشة فبرأها الله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. شوفكم بكرة مع قصة جديدة من برنامج روح. شكرا، السلام عليكم.
1: كنتم مع روح، قصص من القرآن الكريم، إعداد وتقديم نورهان الشيخ، إذاعة دار السلام من بغداد.
2: إذاعة دار السلام من بغداد.

هذا اليوم الصلاة. نذكركم مستمعين الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان الظهر يرفع في 12:40، أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 6:50، أذان العشاء في 8:14، أذان الفجر ليوم غد في 3:38. أما شروق الشمس غدا في بغداد فموعده في 5:10 صباحا إن شاء الله تعالى.

0: آياتك من قبل أن نذل ونحزن. قل كل متربص فتربصوا ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ محمد نجيب مع آيات بينات من النصف الأول من الحزب الأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد نجيب، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: يا حي يا قيوم
3: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
4: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
3: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير.
5: سؤال: ما الذي يأتي بالأمم عبر التاريخ إلى هذه البقعة، إلى واد غير ذي زرع، لا أنهار لا أشجار، ليس هناك إلا البيت العتيق الذي جعله الله قياما للناس؟ أتدرون لماذا يرحل الناس إلى تلك البقعة وتهوي الأنفس إليه دعوة إبراهيم؟ أتدري لماذا؟ اسأل كل من على أديم الأرض من أهل الإيمان أمنيته في الحياة، يقول أن أحج البيت العتيق، لأن هناك كان جبريل بين السماء والأرض ينزل بالوحي، هناك تأريخ هذه الأمة، هناك قبلتها، هناك سرة الكون، هناك ملتقى الأفئدة، هناك تسكب العبرات، هناك تقال العثرات، هناك معاشر الأحباب درج الأنبياء وعبر الأنبياء، وأعتقت أمة الإسلام من النار. كم من مسلم أتى إلى ذاك الوادي قد حطمته أغلال الذنوب وأتعبته همومها، فبكى هناك لبيك لا شريك لك، لبيك ذي المعارج، وهناك ما عاد إلا بشهادة ميلاد جديدة. فلا تلوموا تلك العيون ولا تلك القلوب، ولا تلوموا من تمنى الحج ومن أراد أن يطوف ببدنه، لا تلوموه، فإن هذه البقعة درة الكون وسرته، تلك البقعة تهوي الأنفس إليها، تشتاق إليها. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، إن استطعت فهي على الاستطاعة، إن لم تستطع فأرسل قلبك هناك.
6: 91.1 صوت عصفور يتسلل وراء الأفق مع ضوء الصباح. دار السلام،
7: برنامج آباء وأبناء، آباء وأبناء مع الدكتور عبد الله المشهداني على إذاعة دار السلام. آباء وأبناء، الموسم الثاني من دار السلام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج آباء وأبناء. اليوم رح نتكلم حول قضية الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين. هو حقيقة يعني كثيرا ما احنا نشوف الإشكاليات البيوت، يعني احنا نتكلم عن تفكك أسري، نتكلم عن مشاكل أسرية كثيرة، نتكلم عن يعني الطلاقات وكل اللي يصير بيها، نتكلم عن مثلا وفاة الأب أو الأم وكذا، وتعرض الأطفال إلى إهمال، نتكلم أيضا عن الصدمات النفسية، نتكلم عن التنمر والشيء اللي الأطفال يعني ممكن أنه يتعرضوا له، نتكلم أيضا عن بعض الأطفال اللي هم عندهم أمراض معينة، كأن يكون مثلا مريض بالسرطان ولا مريض بالصرع ولا مريض ب يعني بعض الأمراض المزمنة، السكر وغيرها. هذه حقيقة من الأمور اللي كلها احنا ناخذها بنظر الاعتبار، ممكن أي واحدة من هذين القضايا هي تؤدي إلى حالة اكتئاب لدى الأطفال. المشكلة بموضوع الاكتئاب أنه احنا يعني في كثير من الأحيان سواء الأهل ولا حتى الأطباء ما يخطر على بالنا، والطفل أيضا هو مو هو اللي يقول أنه أني والله أني عندي اكتئاب وكذا، وأنه ما هو يجي مثل ما قلنا على شكل إما أنه يشكي من رأسه، يشكي من بطنه، ولا هو بس متنحس، ولا قضايا سلوكية ولا شيء، وإذا بينا إحنا إذا بس نحط موضوع الاكتئاب في ذهننا لما إحنا دا نشوف الطفل ندور شوية شوية ناخذ ننطيه بالكلام، فعلا نجد أنه الطفل ممكن يكون هو عنده اكتئاب. طبعا ما يمنع أن الطفل هو مصاب بالاكتئاب، بس هو كلش عادي مثلا من يصير في موقف حلو أو شيء أو كذا نلقاه أنه هو يتفاعل ويضحك وكذا شوية، وهناك وبعدين رجع إلى حالة الاكتئاب مالته. يعني هذا التفاعل مع بعض الأحداث العابرة هذا ممكن يبقى، يعني الطفل ترى إذا يعني وصل إلى مرحلة أنه حتى هذه ما يضحك ولا كذا، معناه أنه ترى إحنا وصلنا إلى حالة شديدة من الاكتئاب حتى الطفل دي يوصل إلى هاي النقطة. طيب شنو اللي ممكن أنه إحنا نسوي إذا اعتبرنا أنه ممكن أن يكون هذا الطفل مصاب بالاكتئاب؟ أكيد بداية أنه إحنا نحاول نستثني أي أمراض عضوية، خصوصا قضايا تتعلق بالغدة الدرقية والهرمونات والكذا. هذه القضية ضروري نحطها في بالنا مقدما حتى يعني نسوي التحاليل المطلوبة. القضية الأخرى أنه يعني ممكن أنه إحنا الحالات البسيطة على المتوسطة نبدأ نحاول أنه نفهم أسبابها، ونبدأ نحاول أنه شلون نساعد الطفل على أنه يتجاوز الظروف والتحديات اللي هو دي يعيش بيها، سواء إحنا نتكلم عن بعض الحلول للقضايا الأسرية أو بعض المساعدة في القضايا المدرسية، ولا بعض الإشكاليات الاجتماعية اللي الطفل هو يكون بحاجة إلى من يساعده بيها. فضروري أنه إحنا نقدم له الدعم النفسي، الإسناد النفسي، التوجيهات، المتابعة، العلاج الفكري السلوكي الكذا، حتى نحاول أنه نحل الأشياء اللي هو كان يعاني من عندها، موضوع الصدمات، موضوع الشيء. في بعض الأحيان ممكن أنه إحنا نستعمل بعض الأدوية المضادة للاكتئاب، خصوصا إذا ما كان الطفل حالة الاكتئاب عنده شديدة، أو أنه يعني أكو عندنا ظروف بالحياة هي يعني فوق قابليتنا أنه إحنا نحلها، أو أنه يكون مثلا هو عنده أمراض مزمنة اللي هي خلاص يعني هو عنده مثلا سرطان، ولا أنه هو يعني عنده إعاقة معينة أو كذا. في مثل هذه الحالات نشعر أنه فعلا هناك حاجة حقيقية لاستعمال بعض الأدوية اللي هي مضادة للاكتئاب، وممكن بإذن الله تعالى يكون لها تأثير جيد على الطفل. طبعا بعض الحالات بمرور الوقت يتبين أنه الاضطراب هو ليس فقط اضطراب اكتئاب، وإنما اضطراب مزاج أكبر من موضوع الاكتئاب اللي نسميه إحنا اضطراب ثنائي القطب. لكن كل ما أنه بدأ يعني عند الطفل بعمر مبكر، هو ممكن أنه يبدأ على شكل اكتئاب، نوبات اكتئاب بين فترة وفترة، وتالي بعدين في وقت آخر تتبين عندنا الجانب الآخر من اضطرابات المزاج. هذه حقيقة يجوز نتكلم عنها في فرصة أخرى في وقت آخر إذا صار لنا مجال بإذن الله تعالى. المهم اللي أريده، أهم نقطة، أنه إحنا خلنا نحط موضوع احتمالية الاكتئاب في بالنا، خصوصا إذا كانت الظروف المحيطة بالطفل هي بظروف صعبة، أو أنه كان هناك تاريخ مرضي قوي بالعائلة باتجاه موضوع الاكتئاب. نحط هذا الموضوع في بالنا حتى نحاول أنه نعالجه بشكل مبكر، وإذا احتاجنا نستعمل أدوية، أو إذا احتاجنا جلسات علاجية، أو احتاجنا أنه احنا نغير شيء من الظروف البيئية اللي الطفل يعيشها، ضروري أنه احنا نتخذ الإجراءات في الوقت المناسب. تقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: آباء وأبناء، الموسم الثاني. آباء وأبناء، مع الدكتور عبد الله المشهداني.
9: آباء وأبناء،
7: من دار السلام.
10: دار السلام، قلب خافض، 91 FM، ولسان صادق.
7: العالمية للسيراميك والبورسلين.
11: بشرى سارة
7: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات، وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0780341 2641، أو الاتصال على الرقم 0751624 4723،
9: أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
6: إذاعة دار السلام، قلب خافق ولسان صادق.
12: قسوة ظروفك ليست عذرا، مع الأستاذ ياسر الخزيمي.
13: كثير من الناس يقول لك أنا يعني أنا عايش في بيئة كذا وبيئتنا كذا ولأني مولود في كذا. لا والله، لا والله، مو صحيح. البيئة لو كانت عذرا لكان لعذرنا الله سبحانه وتعالى بها. لو كانت عذرا يعني لا نستطيع أبدا التعامل معه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قاعد زينون في الأرض، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، احنا في المستضعفين ونسوي اللي يقولوا لنا. ردت الملائكة قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني أنت في الاستراحة جالس، ما تقدر تترك هذه الاستراحة. أنت في مكان عمل سيء، ما تقدر تترك هذا المكان. أنت أحيانا في أسرتك يقولك والله ما أقدر أهاجر. لا، تقدر تهاجر بأفكارك، بأحلامك، بطموحك. بعضهم يقول أنا أسرتي مثبطة جدا، لو أقول لهم شيء كسروا مجاديفي وكذا. طيب هاجر بهذه الأفكار، يعني لا تقولها قدامهم، لكن لا تعتذر أن ما أنت عليه هو بسبب الناس اللي حولك. أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأقرع بن حابس ورأى الأقرع، رأى رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل طفل، قال: أو تقبلون الصبيان؟ والله مستغرب هو، لاحظ ضغط البيئة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ترى هو المسطرة، هو الصح. إذا بغيت تقيس سلوك لك جيب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أنت مايل ولا ماشي صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نقبل الصبيان. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط، ولا واحد منهم، ما قبلت منهم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أفعل بك وقد نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو وفي رواية قال: من لا يرحم لا يرحم. ما قال له والله يعني أنتم لكم سلومكم وعاداتكم وعيالكم، وهذا ما ضركم، هذا كن كبرتم أبوانكم ما حبوكم، هذا أنت رجال الحين صحابي. قال: وقف، أنا لازم أتغير.

إذن إرادة التغيير أنت تقدر تتغير بإذن الله تعالى، توقف طبعك وتوقف من طبيعتك، من تأثير طبيعتك. يا أخي شوفوا قصة يوسف عليه السلام، يعني ودي تتأملون في الطبيعة اللي كانت حول يوسف. حول يوسف الله سبحانه وتعالى يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لك أن تتخيل هذا المجتمع اللي في القصر، مجتمع منحط، بيئة ضاغطة، ضغط فساد. غلقت الأبواب قالت هيت لك، يرده كذا، شفتوا هذا كذا راد، قال معاذ الله. ليش ما تقول معاذ الله أنت وأنا؟ وقف معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم ولقد همت به وهم بها، لاحظوا بس المشهد، واستبق الباب وقعدت لاحقة وقدت قميصه من دبر وشقت قميصه، وفي هذا المشهد مسكرة الأبواب وجرت قميصه وتلاحقة وتراود، كل هذا المشهد وألف يا سيدها لدى الباب. شوف المفاجأة كذا، يجي زوجها عزيز مصر عند الباب الآن قاعد يشوف المشهد على طول، قالت له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هذا ناويني وهذا كذا. بعدين جاء شاهد قال إن كان قميصه من وراء مشقوق فهي اللي لاحقته، وإن كان هو القميصه من قدام مشقوق فهو الذي يريدها، ويعني وبدأ قدامه محاولة من المخطئ من اللي على صواب. لما تبين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال، شوف الآن ردة فعل السيد، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. بس هذا أكثر شيء زعله، يا أخي أنتم كيدكم عظيم. شوف البيئة، شوف بيئة سيئة. ثم يقول، ثم يلتفت الآن على زوجته، ثم يلتفت على يوسف، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، أنت بس قضية ما في شيء، إنك كنت من الخاطئين. يوسف خلاص اتركها، وأنت يا أخي استغفري روحي بس خلاص. إيش البيئة هذه؟ ثم تأتي هي على إصرار وتقول ليوسف: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يعني ناوية. وش قال؟ قال ربي، شوف هذه طق مرة ثانية، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أوقف أنا، السجن هذا الضيق أحسن من سعتهم. طيب دخل السجن، بيئة سيئة، سجن كل اللي حوله أصحاب جرم، ومع ذلك لما جاءوه يقولون له تعال نبغاك تفسر لنا الرؤيا، قالوا في آخرها، في آخر الآية: إن نراك من المحسنين. أو حتى هو في السجن، إيش هذا الثبات؟ في القصر ثابت وفي السجن محسن. ما قال الطبيعة غيرتني، ما قال الظروف غيرتني، لا لا لا، ليس بعذر هذا. الله يحط هذه الأشياء ليختبرك وليعلي منزلتك، إن نجحت أنت فوق مرة، فتأتي وتتعذر بسوءك وفشلك بسببها، وأنا وأنت والثاني والثالث، غير صحيح. بمعنى لا نتقمص دور الضحية ونضع المشكلة أنها في محيطنا، والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.

0: لا تتعذر بالظروف. الظروف ممكن تساعد بعض الناس على النجاح، لكن الظروف طبعا الظروف الجيدة ترى تساعد على النجاح، تساعد. في ناس ساعدتهم على النجاح، واحد عنده فلوس، واحد ما عنده فلوس، واحد صحته زينة، واحد صحته مو زينة. الظروف الجيدة تساعد البعض على النجاح، لكن أبدا الظروف السيئة لا تجبر أحد على الفشل، أبدا لا تجبرك على الفشل. ابن نوح، نوح نوح نوح 1000 سنة إلا 50 عام يدعو قوم، قرر ابن نوح ما يتغير، يعني وهو في بيت يعني أكبر داعية في التاريخ، شيء قرر أنه ما يتغير. أبوه يدعو الناس كلهم، أولده جنبه ما يتغير، أركب معنا ما أبغى. في مشهد تربوي أليم جدا، يا بني آخر شيء نادي تعال، لا عاصمة اليوم، بقعد ما هو متغير. أنت قوي بربك، كبير بخلقك، عظيم برسالتك، ثقيل بتوحيدك وكلمة لا إله إلا الله التي في قلبك، يعني كل هذه المميزات، وتجي تقول لي ما أقدر أني أغير شيء، أني أمتنع عن كذا، ولا شيء غريب. أحيانا تسمع بعض الأعذار غريبة جدا، إنسان يعيش على هامشية الحياة، يعيش بلا قضية، يعيش وفق التيار، يقوم ينام، ليله كنهاره وأمسه كغده، نسخة مكررة من حياته، ويدعي أنه مسكين وظروف وما عندي ولا أقدر ولا. يعني في قضية الإرادة، أنك أنت تمنع تأثير طبعك عليك، الطبيعة عليك، ترى أنت مسؤول بالدرجة الأولى عن ذلك. ابدأ ولو بخطوة، النجاح ما هو بوثبة ولا فجأة، هو نتيجة تغيرات صغيرة متراكمة. أرجوك، ترى هي تغيرات صغيرة متراكمة، التغيرات الصغيرة تعطي منجزات، المنجزات الصغيرة تشعل حماسة الانطلاق.
1: قسوة ظروفك ليست عذرا، مع الأستاذ ياسر الخزيمي على إذاعة دار السلام من بغداد.

0: إنه الحج، إنه العج والثج، إنه المغفرة من الذنوب والخطايا، إنه معاشر الأحبة خروج من النار، ميلاد جديد، إنه يهدم ما كان قبله.
1: الصلاة على النبي محمد
2: صلى الله عليه وسلم،
1: كل صلاة عليه نبع من النور يروي قلبك حبا.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
3: دار السلام، والسلام أنتم،
2: والسلام أنتم
3: في صباح من صباحات الله تعالى. لا تنسوا الصلاة على النبي،
2: الصلاة على النبي.
3: دار السلام،
2: دار السلام،
3: قلب خافق ولسان صادق. 91.1 FM
1: إذاعة دار السلام تقدم لكم
4: الكلم الطيب كالشجر الطيب.
2: FM

0: الأمثال في القرآن.
1: أرأيتم ما فعله يهود بني النضير بعد أن طردهم رسول الله من المدينة عقاباً لهم على خيانتهم؟
2: نعم، قرروا الانتقام منا نحن المسلمين، واستنجدوا بقريش وحلفائها لغزو المدينة المنورة.
3: وقد استجابت قريش لهم، ومعها قبيلة كنانة وقبيلة غطفان، وكونوا جيشاً سموه جيش الأحزاب، ويستعدون الآن لمهاجمتنا في المدينة.
1: 4000 مقاتل من قريش و6000 من كنانة وغطفان.
2: إذن علينا الآن أن نتصدى لجيش من 10000 مقاتل.
4: اجتمع الرسول بالصحابة يستشيرهم في أمر الدفاع عن المدينة ضد الأحزاب.
5: لن نكرر خطأنا السابق، فنخرج من المدينة ونواجه 10000 مقاتل من الأعداء.
1: ولكننا لا نستطيع أيضاً أن نبقى في المدينة حتى يهاجمون فيها، ومعنا نساؤنا وأطفالنا وأموالنا.
4: سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هناك حل ثالث، فقام الصحابي سلمان الفارسي وعرض فكرته.
6: والله يا رسول الله، كنا في فارس، إذا هاجمنا أعداؤنا فإنا نتخندق.
3: وماذا تعني بالتخندق يا سلمان؟
6: كنا نحفر خندقاً كبيراً يحول بيننا وبين أعدائنا، فلا يستطيعون الوصول إلينا.
2: إنها فكرة جديدة لا يعرفها العرب في حروبهم،
6: ولهذا ستباغت الأحزاب وتشل تفكيرهم.
4: أعجب رسول الله بفكرة سلمان الفارسي،
5: ولكن كيف سنحفر خندقاً بهذا الحجم حول المدينة؟ وأين نحفره؟
1: نحن مؤمنون من الجنوب حيث يهود بني قريظة، وعهدهم معنا أن يحمونا من غارات الأعداء جنوباً.
7: إذن المشكلة في الشمال.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لنحفر الخندق شمال المدينة، وليشترك المسلمون جميعاً في حفره.
5: وهل سنجد وقتاً لحفر خندق بهذا الحجم قبل أن يصلنا جيش الأحزاب؟
2: نعم نستطيع، إذا أخلصنا النية لله واستمررنا في الحفر ليل نهار.
4: كان العمل شاقاً مضنياً، والجو بارداً جداً، والجوع منتشراً، وقد ترك الصحابة بيوتهم وأهلهم من أجل إنجاز حفر الخندق قبل أن يصل الأحزاب بالجيش.
5: لماذا توقفت عن العمل يا جلاس؟
8: وهل أنا وحدي؟ أنت أيضاً توقفت يا زعيمانا.
5: سيلحظ محمد وأصحابه أننا تخاذلنا.
9: ولماذا وافقنا من البداية على الاشتراك معهم في حفر الخندق؟
5: كان علينا أن نبدي لهم حسن النية بعدما تحالفنا ضدهم مع بني النضير.
10: ولكن لن نستطيع أن نواصل هذا العمل الشاق،
8: فلننسحب واحداً تلو الآخر حتى لا يشعروا بنا.
5: حسن، أبدأ أنا في الانسحاب أولاً.
9: ولماذا أنت؟
5: لأنني زعيمكم ويجب أن أكون قدوة لكم.
1: إلى أين يا أبي؟
5: إلى حاجات لا بد أن أقضيها في المنزل وسأعود لاحقاً.
1: هل استأذنت رسول الله في أن تنصرف؟
5: وهل علي أن أستأذنه قبل أن أغادر؟
1: نعم، مثلما يستأذنه كل الصحابة، أم أنك لا تعد نفسك واحداً منهم؟
5: أنا سيد الخزرج، ومحمد يفهم ذلك جيداً، وإن كان لابد من الاستئذان فلتستأذنه أنت نيابة عني.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: هيا يا جلاس،

0: لنواصل العمل.
1: استمر المنافقون في تخاذلهم في أثناء حفر الخندق، وكانوا دائما يحاولون الهروب، ولهذا نزل فيهم قول الله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. واستمر المسلمون في حفر الخندق رغم قسوة الظروف المحيطة بهم من برد وجوع، وقد اشترك الرسول معهم في الحفر بنفسه. كان الرجل منهم يكشف للرسول عن حجر على بطنه من شدة الجوع، فيكشف له الرسول عن حجرين على بطنه من شدة الجوع أيضا. وعندما اعترضت الصحابة صخرة كبيرة وهم يحفرون، تصدى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها 3 مرات فتفتتت.
2: ما هذا؟ خندق حول المدينة حفره المسلمون ليمنعونا من دخولها؟ والله ما شهدنا هذه الحيلة في الحروب من قبل. يا معشر القوم، أشيروا علي، ماذا نصنع لنصل إلى المسلمين بهذا الجيش الكبير وقد حالوا بيننا وبينهم بهذا الخندق؟
1: ارتبك جيش الأحزاب كله. رأى بعض المندفعين من قادة الجيش أن يعبروا الخندق بأية طريقة، ورأى المتعقلون ومنهم خالد بن الوليد أن في عبورهم الخندق هلاكهم جميعا، فبقوا في مكانهم حائرين محبطين يفكرون ماذا يمكن أن يصنعوا حيال هذه الحيلة الغريبة التي فاجأهم بها المسلمون. في ليلة ممطرة شديدة البرد، وقد استبد الخوف والجوع والتعب بالمسلمين، صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نادى فيهم: من فيكم يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، وأسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. نظر الصحابة إلى بعضهم في خوف، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أياً من الصحابة لم يتطوع لهذه المهمة الخطيرة بادر هو، فأشار إلى حذيفة وقال: يا حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا.
3: سمعا وطاعة يا رسول الله.
1: سار حذيفة متلصصا حتى وصل إلى معسكر جيش الأحزاب على الجهة الأخرى من الخندق.
2: يا قوم، لنتعارف حتى نضمن أنه ليس بيننا غريب علينا.
1: ارتبك حذيفة بشدة وخاف أن ينكشف أمره، فتصرف بذكاء وسرعة بديهة وبادرهم جميعاً وسأل من بجواره.
3: نعم، أتعرف. من أنت؟
4: أنا عكرمة.
3: وأنت؟
5: خالد بن الوليد.
3: وأنت؟
1: وهكذا ظل حذيفة يسألهم وهم يجيبون.
3: اطمئن يا أبا سفيان، ليس بيننا.
2: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكرهه، ولقينا من شدة الرياح ما ترون. لا تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا إني مرتحل.
1: ساعد حذيفة برحيل جيش الأحزاب، وكان قريبا جدا من أبي سفيان وهو يجلس على جمله ليعود به إلى قريش. كان باستطاعة حذيفة أن يرميه بسهم فيقتله لولا أن تذكر وصية رسول الله: ولا تحدثن شيئا حتى تعود إلينا بخبرهم.
0: قدمنا لكم من إذاعة دار السلام
4: الكلم الطيب،
0: الأمثال في القرآن.

الصلاة لهذا اليوم. الصلاة. نذكركم مستمعين الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان الظهر يرفع في 12:04، أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 56، أذان العشاء في 8:14، أذان الفجر ليوم غد في 3:38. أما شروق الشمس غدا في بغداد فموعده في 5:10 صباحا إن شاء الله تعالى.

0: 91.1 وثائقيات
1: وثائقيات
0: على دار السلام.
2: أعمت الكبرياء بصيرة مزارعي فارينا والقرى المجاورة.
3: عندما جاء الناس من إنجلترا وجدوا أن أراضي هذه البلدة هنا كانت أسهل في التمهيد من الجنوب الذي يتمتع بمعدل أعلى من هطول الأمطار، وأخبرهم المواطنون أنه كانت نسبة هطول الأمطار لعدد من السنوات فوق المتوسطة، لذا تساءلوا لماذا يسافرون إلى هناك لقطع الأشجار الضخمة بينما يمكنهم المجيء إلى هنا وتمهيد الأرض بواسطة محراث سهل نسبيا. كان الأمل بالأمان في تلك المنطقة زائفا.
2: وعلى مر القرون أدرك السكان الأصليون أهمية المياه. على سبيل المثال يعرفون أن هذه الحفرة في الأرض هي في الواقع بئر طبيعية، وهي إحدى الآبار العديدة التي وجدت في جميع أنحاء أستراليا. ولا يزال معظم المزارعين يستخدمون النموذج الزراعي المرتفع الإنتاجية الذي يفسد الأراضي والأحياء البرية الضعيفة بسبب هذا المناخ الأسترالي الخاص. أصبحت البلاد منتجاً هائلاً للحوم الطازجة.
4: $285، هل من مزيد؟ بيعت بسعر $285.
2: تتم تربية 104 ملايين حيوان لغاية التصدير بشكل رئيسي. وإن أخذنا في الاعتبار تضرر التربة الناجم عن أساليب الرعي اليوم، سندرك أن ثمن دفع شريحة لحم البقر الأسترالية سيكون باهظاً.
3: قبل 40 عاماً لم يمتلك أحد ما يكفي من الأراضي، والطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي من طريق امتلاك الكثير من الماشية على أرض قليلة، وبطبيعة الحال أصبحت الأراضي دائماً جرداء.
2: وعلى الرغم من الضرر الذي سببته هذه الأساليب الزراعية، يبدو أن هذا المنطق المدمر لا يمكن إيقافه. في قلب أستراليا يمكن لقطعان الماشية السير عبر آلاف الكيلومترات، حيث ترعى الحيوانات الجائعة النباتات القليلة التي تنمو على الأرض الجرداء وتحطم حوافرها التربة السطحية الهشة، وبعد رحيلها يتم تجريد الأرض لتصبح معرضة للجرف من قبل العاصفة الرملية المقبلة.
0: وثائقيات.
2: وفي المناطق شبه القاحلة تعيش الماشية دائما على حد النجاة، وعلى الرغم من وجود هذه المناطق الزراعية الشاسعة إلا أنه عندما يضرب الجفاف إلى فترات طويلة تصبح غير كافية لإنقاذها.
5: نعمل في الصحراء، إنها قاحلة، لكن ما يوجد أسفل سطح الأرض هو ما يسمح لها بأن تكون مستدامة على المدى الطويل. علينا أن نفهم ما يفعله النظام الجذري، لأن الغطاء النباتي يبدو ميتاً. انظر إلى هنا، يوجد القليل من الأعشاب، تلك النبتة ميتة، لكنها جميعاً في المرحلة نفسها. هذه الأرض في حالة جيدة، وكل ما نحتاج إليه هو المطر، إنه سر الحياة.
2: أصاب الجفاف الشديد البلاد منذ بداية القرن، وبدأت الحالة تخرج عن نطاق السيطرة.
5: كان يصل مقدار الهطول إلى 40 ملليمتراً في بعض الأحيان، أي نحو 5 سنتيمترات هذا العام، بينما كانت نسبة الهطول في أماكن أخرى تتراوح من 10 إلى 12 سنتيمتراً. لذا يعتمد الأمر على نقل تلك الماشية بين أماكن التغذية والتأكد من أنك تحافظ على المناظر الطبيعية من أجل الاستدامة على المدى الطويل. عليك أن تتأكد من أنك تحصي العلف الذي تملكه وتقيس أوزان الحيوانات وكم يمكنك أن تربي على مساحتك الرعوية.
2: عندما يعود المطر الغزير والوفير لن يتردد ريك بريتون عن مضاعفة مواشيه 3 أضعاف، وسينتقل القطيع من احتوائه على 3000 رأس ماشية إلى 9000.
1: وثائقيات.
2: إن كانت بعض المزارع ما زالت تحتمل الجفاف برغم صعوبته، إلا أن مزارع الآخرين تواجه صعوبة شديدة في ذلك.
3: كان عمر هذه البقرة 6 أعوام.
2: نفقت 380 بقرة من قطيعه جراء المجاعة والعطش.
3: نحن في نهاية موسم الأمطار إن صح التعبير، أو الموسم الذي يفترض أن تهطل فيه الأمطار، لكن لم يهطل شيء بعد، حتى إن أمطرت في الشتاء فلن ينمو العشب.
2: يضطر مزارعو المنطقة إلى بيع أبقارهم المنتجة، والتي تعد عنصراً أساسياً في برنامج تربية المواشي لديهم.
3: نبيع كل إناث هذه الماشية ليقوموا بذبحها وطحنها وإطعامها للأمريكيين والصينيين في شطائر الهامبرجر. وبمجرد قتل بقرة، هذا يعني أننا لن نحصل على عجل آخر.
2: تعادل سخرية ريتشارد المريرة كربة. على مدى السنوات 3 الماضية لم يجني دولاراً واحداً من الأرباح من مزرعته، بالعكس تماماً مثل جميع المزارعين الآخرين وقع تحت وطأة الديون. يبذل ريتشارد وبقية المزارعين في لونغ ريتش كوينزلاند قصارى جهدهم لإنقاذ ماشيتهم بإرسالها إلى مناطق قريبة من الساحل على مسافة آلاف الكيلومترات من مزرعتهم. تجول الأبقار على جانب الطريق بحثاً عن طعام أخضر. يراقب رعاة البقر القطيع السائر قدر الإمكان. القطيع في حالة تحول. توصل الشاحنات المياه العذبة إلى الأبقار العطشة مرتين يومياً.
0: وثائقيات.
2: انتهت فعالية طرق الزراعة المستوردة من إنجلترا بالكامل.
3: لا مهرب مما سيحدث، ولا يمكنني الاستمرار على هذه الحال. لم يعد لدي شيء لأقدمه، ولا يمكنني اقتراض المزيد من المال. لا أستطيع الاستمرار على هذا النحو.
2: كانت لونغ ريتش عاصمة الماشية والصوف سابقاً. تحتضر المدينة اليوم. سوق العقارات في حالة بائسة. اختفت الماشية التي كانت تملأ سوق بيع المواشي بالكامل. أعلن المزارعون إفلاسهم واستولت المصارف على ممتلكاتهم من مزارع ذات قيمة ضئيلة أو معدومة.
3: أصيب المزارعون بالاكتئاب ودخلوا في حالة من الانعزال، وبالطبع تعرفون تبعات هذا. اعتقدوا أنه من الأفضل أن يغادروا المنطقة. نشعر جميعا بالجوع، يزداد الجميع جوعا، وإن لم يكن جوعا للطعام فهو للمال، وهذا مخيف جدا.
2: تثقل كاهل أستراليا لعنة أخرى غير متوقعة، وهي لا تزال تدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها المستعمرون. حيوانات الإبل ليست من حيوانات أستراليا الأصلية، حتى إن كانت طبيعة الأرض والمناخ تناسبها. وفي الأزمنة السابقة للطرق الأسفلتية، استورد المستعمرون الجمال من أفغانستان والهند. كانت تستخدم لنقل البضائع عبر البلاد على المسارات الترابية. عندما بدأ استعمال الشاحنات، تم التخلي عن الجمال التي عادت إلى البرية، حيث ازدادت أعدادها بشكل كبير.
1: وثائقيات.
2: قام أكثر من 1,000,000 منها بتدمير وسط القارة وغربها، وتتضاعف أعدادها كل 10 سنوات. لا يتكيف الغطاء النباتي المحلي مع رعي هذه الحيوانات المستوردة، ويعاني من افتراسها. وبينما يشتد الجفاف تجتاح الثدييات برك مياه الآبار لتتسبب في تدهورها وتلوثها ما يضر بالأنواع الأخرى. وعندما يشتد شعورها بالعطش تحولها غريزة البقاء على قيد الحياة إلى وحوش شديدة العدوانية، وتجتاح القرى وتحطم أي شيء يحتوي على الماء من مراحيض ومكيفات هواء وخزانات ومضخات المياه.
4: لقد بغتتنا هذه المشكلة فجأة، وأعتقد أن السبب في ذلك هو أن الكثير من الجمال كانت مهملة وبعيدة عن الأنظار، ولم يكن هناك تقدير دقيق لمدى سرعة تزايد عددها وما ينتج عن ذلك من تبعات، حتى بدأت تظهر تلك النتائج بالفعل حول أماكن التجمع البشرية.
2: أصبحت حشود الجمال البرية آفة بالنسبة إلى قرى السكان الأصليين النائية في وسط البلاد. كان إبدال المعدات المتضررة أمرا مكلفا في هذه المجتمعات المحلية ذات الموارد المحدودة، وكان معهد أبحاث المناطق القاحلة مكلفا بحل هذه المشكلة. في العام 2010 بدأ تنفيذ برنامج القضاء على الجمال الممول من قبل الحكومة. تم قتل 170 ألف جمل في أقل من 5 سنوات.
4: عندما ترتفع أعداد الحيوانات بشكل كبير لابد من التصرف، وإلا سيموت الكثير منها على أي حال جراء العطش والجوع.
2: يعاني جنوب غربي أستراليا بأكمله من الجفاف الشديد، بما في ذلك المناطق الساحلية ومدينة بيرث عاصمة أستراليا الغربية.
1: يبلغ متوسط المياه التي تجري في سدودنا خلال 100 عام 350 مليار لتر سنوياً، بلغ المتوسط العام الماضي 11 مليار لتر، وهذا تغير هائل في إمدادات المياه في فترة زمنية قصيرة جداً.
0: واحد وتسعون فاصل واحد وثائقيات
6: وثائقيات.
0: على دار السلام.

0: بينا.
1: إلى مستمعين الذين لم يكونوا يوما مجرد متلقين بل كانوا جزءا من الحكاية، نهنئكم بمرور 24 عاما على تأسيس إذاعة دار السلام. إذاعة دار السلام 91.1 FM. دار السلام.

0: لك أو عليك
1: في برنامج جديد نتكلم فيه عن اللسان، عن الكلام، شنو اللي إلنا شنو اللي علينا.
0: لك أو عليك،
1: برنامج اسمه لك أو عليك.
2: لك أو عليك،
1: لأن بالفعل هذا اللسان ممكن أن يكون سبب لأجر كبير ونعمة وتوفيق في الدنيا والآخرة، وممكن أن يكون سبب هلاك وعذاب في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وصوتك

0: فعلنا لك أو عليك مع الأستاذ إبراهيم الطائي على دار السلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الأخوة والأخوات الكرام المستمعين، حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج لك أو عليك. برنامج يتكلم على قضية اللسان وقضية الكلمة، كيف ممكن أن تكون سببا في الرحمة والهداية والمغفرة والرضا والعلو في الدنيا والآخرة، وممكن أن تكون سبب في الخسران والهلاك والمذلة في الدنيا والآخرة. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم ونكمل يعني على ما مضى، ونتكلم عن بعض الألفاظ اللي ممكن أن توحي بوجود مرض الكبر في القلب. مرض الكبر أخوتي من أقبح الأمراض. ليش؟ هو اللي سوى إبليس. إبليس ترى كان يتعبد مع الملائكة، لكن رب العالمين يعلم ما فيه من كبر، فمن إجا الموقف في أمر السجود لسيدنا آدم كل الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني خاف ببالك واحد ما سجد، سيدنا جبريل حملة العرش كلها كلها كلها سجدت، لأن قبل حمل الأمانة سيدنا آدم أو الإنسان عموما، فأمر رب العزة أن يسجد له الجميع إلا إبليس. يعني تخيلوا كلها ساجدة وهو رافع رأسه. هذا الكبر اللي ظهر في قلبه هو كان سبب خروجه من الجنة، وصار إبليس من هذا المتعبد اللي صلي مع الملائكة إلى إبليس اللي هو يعني كل سيئة هو وراها ويعمل عليها. لذلك هذا المرض، مرض الكبر، من أخطر الأمراض، لأن ممكن يكون في قلوبنا وطبعا ما مسموح لنا ولا شوية. يعني البعض يتخيل الكبر بس والله ها المتكبر هذا فد، يعني شنو هذا الطاغية، هذا الحاكم الفلاني، هذا الكذا، بينما الحديث يتكلم لنا ولا ذرة، ما مسموح أن تتكبر ولا بذرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني هيك جزء مجرد عصبية، ولا مثلا أشوف نفسي على الآخر أو أحتقر أحد، أو يعني شلون أقاطع متحدث، أو يعني أي فعل أو أفخر أو أمدح نفسي أو كذا، شغلات بسيطة ما مسموح، ما مسموح أي شيء إلا علاقة بالكبر أصلا من الكبر ما مسموح ولا ذر. فلذلك إحنا لأن يعني برنامجنا نتكلم على الألفاظ، قضايا القلب يعني شو مو هذا موضوعها، لكن بعض الألفاظ اللي ممكن أن نستخدمها بحياتنا اليومية تنبئنا، تخبرنا أنه ترى أكو مرض كبر يراد أن ننتبه. شايفين واحد مثلا مريض لا سمح الله بسرطان، أو مثلا في قضية الكلى، عجز عنده بالكلى، بس هو ما يدري، بس بدأ يعني شو أكو ورم، أكو أذية، أكو كذا، فالبعض ينبه يقول له ترى ذني المظاهر لا سمح الله ترى يجوز بيك المرض الفلاني، فشي يسوي لازم يبدي ينتبه يروح يحلل يسوي. فإحنا قاعد نقول أكو بعض الألفاظ من تطلع من عندنا يعني بأريحية وعدم انتباه وكذا، ترى قد تكون هي عبارة عن علامات لوجود مرض عميق اللي هو مرض الكبر والعياذ بالله. مثل هذه الأقوال اللي ممكن أن تنبأ عن هيك شيء، قضية رد الحق وعدم قبوله، عدم قبول النصيحة. يعني أكو حق ينقال فأنت ما تقبله. ليش ما تقبله؟ لأن هو منو فلان هذا قاعد يحكي لي هاي السالفة، هو ذاك اليوم إجى، هو مدري كذا، هو فهم علم، وما انتبه على القول، لا انتبه على المتكلم، مع أنه يجوز حتى لو إنسان بسيط جدا وكذا، لكن كلامه حق، فأنت تأخذ الكلام تشيل لك علاقة باللي قاعد يحكي. شوف طبعا هذا رب العالمين ايش قد ذكر أن نماذج من اللي يردون الحق، اللي من اللي ما يقبلون النصيحة بالقرآن، على مود نفتهم ونتعظ. مثلا يقولون هذا الذي بعث الله رسولا على الأنبياء يمن يجون، يقول هو هذا رب العالمين ملك غيره يدزهم. ومثلا انت تروح تنصح واحد يقول لك والله رب العالمين ما لقى غيرك تنصحني، انت فهم علم تروح شوف روحك. مثلا ايضا مما ذكره القرآن على لسان هؤلاء الذين يردون الحق، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين، وانا ربعهم كلهم يمشون وراي وانا قاعد امشي وراه. ايضا يقول على لسانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لو هذا القرآن، لو هذا الكلام يطلع من فلان من فلان بالله مقبول، بس يطلع من كذا وكذا، لو رب العالمين يدزلنا ذول العظماء والكذا، خبن يدزلنا أي واحد. وآخر يقول ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، آخر يقول إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هاي قضية الأبائية، إنه والله يابا إحنا من ولدنا هي الدنيا هيك، أنتوا جايبين دين جديد. أقول لك قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تركز لي على والله أني منه، لا تركز لي والله أنت على شنو تربيت، انتبه لكلام الحق وأخذه، وإلا ترى قد يكون هذا نوع والعياذ بالله من الكبر اللي بالداخل، بحيث من توصل أي واحد ينصحها لا مشكلة. شوف رب العزة يقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، شنو عقوبته؟ فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبغض الكلام إلى الله، أبغض الكلام إلى الله. تخيل هو شنو أبغض الكلام إلى الله؟ أن يقول الرجل للرجل اتق الله، يعني ينصحه يقول له سوي كذا، أنت ليش مصلي، ترى هذا الرشوة حرام، ترى هذه بها غش، ترى هذه كذا وهذه. فشي جاوبه فيقول عليك بنفسك، حير بروحك. هذه الكلمة اللي مع الأسف احنا يجوز كلش عادي نحكيها بكل أريحية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى هذه من أبغض الكلام إلى الله. هاي يعني من أسوأ الشغلات اللي ممكن أن تنقال، لأن الأصل أن رب العالمين يدز لك واحد على المدين صحك على المتبتعد عن الحرام، وأنت تبدي ترد بهذه الطريقة خلص، وبعد ما حينصحك زين، وإذا ما نصحك أي مو والعياذ بالله أنت باقي على الحرام. فمن الكلام اللي ممكن أن يكون سبب الكبر والتعالي هو رد الحق وعدم قبول النصيحة، لأن ترى هو الكبر شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكبر يقول بطر الحق وغمط الناس. أيضا من الألفاظ اللي ممكن أن تنطي هيك شيء معلم قضية الجدال بالباطل والعناد. الجدال وشنو الجدال؟ تفاوض واحد بس مو يعني على سبيل المنازعة والمغالبة، يعني تريد تغلطه، تريد تنازعة. طبعا الجدال أكو جدال بالحق ومحاولة إظهار الحق ورد الشبهات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شحش على الجدال، يقول ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. بل هو رب العزة يأمرنا أنه لا ظل التجادل يعني كلام زايد، يقول تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، على قضية والله هم ثلاثة ورابعهم كلبهم، خمسة وسادسهم كلبهم كذا. فرب العزة يقول لا ظل جادلهم. شنو الجدال؟ أنه ظل أنت يعني شلون مع الأسف المرات تلقى جدال يثير عداوات وكذا على فتش الله فارغة، والله ياهو الأحسن برشلونة لو ريال مدريد، الآيفون لو الجالكسي والسامسونج والكذا، هسه الجديد بي واي دي ولا كوريلا ولا، وفوتون بجدال ونقاش وكذا، يعني الدولة الفلانية لو الدولة الفلانية، ذولا يضربون لو ما يضربون، ذولا يبيعون لو ما يبيعون، ذولا يشترون ولا ما يشترون. فالقضايا تافهة، قضايا عادية حياتية وتلقى بيها يصير جدال وكذا، هذا كله وليش أنا قاعد أجادل؟ أنا ما قاعد أريد أطلع بصورة أنه أنا غلطان، حتى لو أنا غلطان، حتى لو أدري أنا غلطان، هو المهم ما أطلع بهذه الصورة. وهذه دلالة قد تكون دلالة على الكبر والعياذ بالله، أنه أنا أهم شيء صورتي أمام الآخر، والله ما يقولون والله أنا طلعت غلطان، مع أنه أنا غلطان. فبكل أريحية خلاص أنا هاي خطأت بيها، شو إشكالية؟ أو أصلا مثل هيك جدالات ما بيها يعني ما يترتب عليه شيء، الأصل عدم الجدال، الأصل أنه مثل هذه القضايا تترك غير مهمة. شوف بالأثر يقول ما ترك قوم العمل إلا أورثوا الجدل. هو ليش يصير هذا الجدل؟ حتى مرات إحنا دوائرنا وكذا، لأنه هو حقيقة ماكو عمل، فنقضيها بالجدل والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا وأن يعيننا على أنفسنا. فاصل ونواصل بإذن الله تعالى.
2: لك أو عليك
3: تحذر يا فوي.

0: لسانك حصانك
1: لك أو عليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا يعني القضايا الألفاظ اللي ممكن أن تنبئ بوجود مرض في القلب، مرض الكبر، قضية الاستبداد، التسلط، القسوة. يعني شون فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني هذا الحكي بقضية أنه خلص هذا أمري تسويه، أنا ما كرر حكايتي، أنا ما عيد الكلمة. يا بوش دعوة ما تعيد الكلمة أو ما كرر حكايتي، رب العزة اللي هو رب العزة العالي المتعالي المتكبر القوي الجبار يكرر ويفصل مرة ومرتين وخمسة وثلاثة، عمد عبادة يتعلمون. فش دعوة ما عيد، أنا ما أسوي حشايتين، هذه القضية واحدة وخلص بعد، يعني أنت لازم تسويها. طبعا هذه على مستوى معلم ويا طلاب، على مستوى مدير ويا يعني موظفين، على مستوى أبو بيت ويا أبناء. يعني القضية الأصل بالتشاور، الأصل بالرفق، هو رب العزة يتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فظ وهيك شيء بقسوة وبليلين وبلية كذا، ممكن الناس تنفض حوله. لأن هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخوتي وأخواتي، هذه بعض المظاهر من قضية رد حق، عدم قبول نصيحة، قضية الجدال بالباطل، قضية العناد، قضية الاستبداد، قضية التسلط، قضية القسوة. هذه بعض المظاهر يمن تطلع بلساننا هواية، يعني يحتاج أن ننتبه، نخشى والعياذ بالله أن تكون دليل على وجود مرض الكبر في قلوبنا، والعياذ بالله هذا مرض رب العالمين يعني يحاسب عليه حساب شديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر خطايانا وأن يغفر لنا ويرحمنا. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لك أو عليك.

0: لك أو عليك مع الأستاذ إبراهيم الطائي على دار السلام.
1: واحد وتسعين فاصلة واحد دار السلام. فاصلة واحد
2: العالمية للسيراميك والبورسلين.
3: بشرى سارة
2: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 07516-2447-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
4: تستمعون إلى أصوات تريح قلوبكم وتذهل أسماعكم. 91.1 FM.
5: لا تنسى صلاة الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى.

0: بالله
1: مع
2: القرآن. معكم إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ إبراهيم المغربي، ما تيسر له من النصف الثاني من الحزب الأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

عليه حسنا وإن جاهداك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

إلى برنامج عشائر أهلنا. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يمكنكم الاتصال والتواصل معنا على هواتف البرنامج التي هي زين عراق 07-830-620. أكرر، زين عراق برنامج عشائر أهلنا 07-830-260-620. أما آسيا سيل فيمكنكم الاتصال على الرقم 07-730-260-620. أكرر، آسيا سيل برنامج عشائر أهلنا 07-730-260-620. أما كورك فيمكنكم الاتصال على الرقم 07-501-677-889. أكرر، كورك برنامج عشائر أهلنا 07-501-677-889. كما نذكركم أيها الأحبة أن برنامجنا الآن يبث مباشرة على صفحة إذاعة دار السلام. اللي يريد يشوف البرنامج مباشر ممكن أن يدخل على الفيسبوك على صفحة إذاعة دار السلام، راح يشوف البرنامج مباشر بكل التفاصيل. وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم. برنامجنا أيها الأحبة كما عودكم هو أحد برامج الوحدة الوطنية الذي يسعى من خلال التعريف بأنسابنا وأصولنا وفروعنا إلى تأسيس عشيرة واحدة اسمها عشيرة للعراق. كما أننا أيها الأحبة أصحاب دعوة، هذه الدعوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نشرها وبثها وتحقيقها، ألا وهي مفاتيح للخير مغاليق للشر. نريد من عشائرنا، نريد من شيوخنا، نريد من مثاباتنا، نريد من كل فرد من أفراد العشيرة، كل فرد من أفراد المجتمع أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر بإذن الله تعالى. كما يقول أهلنا الشاميين، هونها تهون الأمور إذا هانت لانت. ونريد من الناس دائما أن يتساهلوا، يقاربوا ويسددوا. كما أننا أيها الأحبة ننظر إلى العشيرة، هذه المنظومة الاجتماعية الإدارية التكافلية التناصرية، ننظر لها على أنها مشروع نهضة وليس مشروعا فرديا تخلفيا. مشروع النهضة اللي يعتمد على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فشيخ العشيرة راع وهو مسؤول عن عشيرته رعيته. كما أننا أيها الأحبة نطلب من شيخ العشيرة لا يقول أني إمكانيتي بسيطة، لا، هو عنده رجال، عنده قواعد اجتماعية حلوة ولطيفة يستعين بيهم، المدرس، المؤرخ، المربي، الصحي، الفني، أي واحد يعني بين فترة وفترة يدارسون أمور يعني العشيرة، شنو الأشياء اللي ممكن أن موجودة هي في داخل العشيرة ممكن أن نظهرها وممكن أن نوظفها لخدمة العشيرة ولتطوير العشيرة ولكي تضع هذه العشيرة بصمة من بصمات الخير في تأريخها، لأن أجدادنا وضعوا بصمات. ليش إحنا بالنسبة إن الآن متكلين كلية على الحكومة ونريد من الحكومة ونريد كذا ونريد كذا ونريد كذا؟ لا، لابد من مبادرات شخصية. الآن الاستثمار وصل على قولة القائل لبو موزن، استثمر وسوي وشغلات. يعني الآن بدل ما هاي الآن العذاب الكبير اللي دنوصل من وراء الكهرباء والمولد والشغلات، أسوي مشروع يعني مجموعة يسوون في داخل العشيرة مشروع الطاقة الشمسية ويخلون على كل البيوت، لا دوخة الواير ولا دوخة المولد ولا دوخة البنزين ولا دوخة ما جتني الحصة ومن الشغلات هذه. هذه كليتها لابد من التفكير، لابد من التطوير، لابد من المساءلة، إدخال التنقيط في الزراعة، إدخال

0: أشياء جديدة في مو دخلون الحشيشة ولا العياذ بالله، دخلون أشياء جديدة اللي تفيد العشيرة تفيد لنا. أختنا أمل البياتي وهي دائما متواصلة معنا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتقول حياكم الله دكتور وأسعد الله صباحكم وبالخير والبركة والرقي والنجاح لإذاعتنا الحبيبة دار السلام حجي أمل البياتي. جزاك الله خير الجزاء يا حجيتنا الفاضلة الكريمة اللي هي دائما متواصلة معانا، فحياها الله وبياها. إذن أيها الأحبة، مبادرات معينة من داخل العشيرة، يعني والله مناطق حلوة وجميلة خاصة يعني المناطق الغربية، يعني فد فد فد بصفك الفرات بصفك يعني أشياء حلوة ولطيفة. يعني ليش هاي الأشياء إلا تجينا أفكار مستغلة؟ أنت لا، استغلالك لأهلك ويعني بالاستغلال الأمثل اللي يرضى الله سبحانه وتعالى. لا أريد ناطحات سحاب ولا أريد كذا، ولا يعني أشياء بسيطة في داخل المنطقة تجذب المنطقة، تهيئ المنطقة بنفسية أحلى بجمالية أحلى. يعني مناطق أنا وصلتها يعني كلش راقية، يعني فد مشاريع سياحية ممكن تسوي بيها مشاريع. يعني نعم أكو يعني محاذير على بركة الأسماك وغيرها وغيرها، أو تربية الأسماك لاستغلالها للمياه، لكن أكو مجامع معينة. أنا أتذكر يمكن أحد الأساتذة الكرام من كلية الزراعة طور نوعية من أنواع الرز اللي ممكن تعيش في المياه المالحة. لما لا أطور هذه المسألة وأسوي نعم حتى لو المي المالح أكو من يعني يستغل للزراعة بطريقة نوعيات معينة ممكن استخدامها. اليوم كل تروح تجيب اللحم المستورد والشو، أنت عندك ما شاء الله الخير العميم الكبير. المهم لا نخرج من إطار موضوعنا اللي هو العشائر، لكن العشائر ينبغي أن تكون صاحبة بصمة. العشائر جانبيها، الجانب الإداري اللي هو العشيرة والقبيلة وأمثالها، والجانب الثاني اللي هو الأنساب، والأنساب كلها جميلة ولطيفة وكلنا أصحاب نسب عال بإذن الله تعالى، لكن لا نستغل هذه الأنساب لمسائل غير نظيفة وسليمة. الله سبحانه وتعالى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتكلم على منهج الله سبحانه وتعالى، يقول تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. إذن النسب لصلة الرحم ليس لتفاخر، ليس للتناحر. عشائر كثيرة تنتسب كلها متوافقة أن جده فلان، لكن فوق فلان هذا ناحر بشرج وهذا ناحر بمغرج. ما هكذا المطلوب من عندنا، أنه وحدة العشيرة أهم من صحة النسب. أخونا عامر حياه الله.
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا عامر.
1: كل الله الطيب، كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير والسلامة والصحة، حياك الله. نعم عامر
1: إن شاء الله.
0: حياك الله.
1: البعيثة.
0: البعيثة، البعيثة السادة لو البعيثة الإدليم؟
1: إدليم.
0: حياك الله، ما يكون إلا خاطرك طيب. حياك الله. بالنسبة للبعيثة عشيرة من العشائر الكريمة، وهذا المسمى يشمل مجموعتين، المجموعة أو ثلاث مجاميع حقيقة. المجموعة الأولى اللي هي مجموعة السادة، جماعة شيخنا وعلمنا بيت زوين، وذول أعلام، ذول البعيثة السادة الأعلام المشهورين. البعيثة الثانيين اللي هم بعيثة دليم، اللي هم جماعة عبد الحميد المشحن الحردان. دولة هم يعني كذلك أعلام، وكانت فيهم رئاسة أدليم الجزيرة، وقام من القامات العشائرية الكريمة. والمجموعة الثالثة اللي هم البعيثة اللي يرجعون للقضاء، يعني فرع من فروع القضاء من فروع الجبور. إذن هناك عندنا بعيتة السادر اللي هم سادة رفاعية، والمجموعة الثانية اللي هم البعيتة الدليم اللي هم أمامنا وخلفة عيتة الحمد الدياب الخلف المحمد الردياني من البردياني ومن البخلف، وهم جزء لا يتجزأ من عشيرة البدياب، لكنهم لكثرتهم كثرهم الله سبحانه وتعالى أصبحوا عشيرة مستقلة قائمة بذاتها. هؤلاء الناس كان منهم من أعلامهم بيت مشحن الحردان، نايف المشحن الحردان، سعد النايف المشحن الحردان، أو كان علم من أعلام هذه العشيرة أبو إبراهيم فرحان العبد الإبراهيم، يعني فتقيمة بيت مطن العواد، يعني ما تأخذ من هاي العشيرة إلا القيادات العالية. الله سبحانه وتعالى ذاب بهم أنه هؤلاء بيت أبو زعيان مجيد ابن أبو زعيان، يعني هذا الآن من عوارف دليم، وقام من القامات العشائرية الكريمة، وين ما تروح تلقى البعيثة هم قامات وعلامات وقيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميهم ويحفظهم. إذن هم أولاد عيثة ابن حمد ابن دياب ابن خلف ابن محمد ابن رديني ابن محمد ابن جاسم ابن علي ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن سبت ابن ثامر. حي الله البعيثة وحي الله كل عشائرنا. وهؤلاء كانوا زعماء عشائر الدليم في منطقة الجزيرة، وقامات كان لها وزنها، عثمان العبد الحميد العيثي وغيره، يعني شو تريد تعدد، يعني البمطن العواد وهنة وكرام الناس، يعني قامات في كل الأزمنة في كل الأحوال من العهد الملكي إلى عهدنا الحاضر. هم دائما يخدمون أهلهم، يقدمون من الخير الكثير، وهم جزء لا يتجزأ من عشيرة البدياب، لكن كما قلنا لكون أنهم أصبحوا بعدد كبير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى ناطيهم البركة وخلفتهم كثيرة، والله سبحانه وتعالى جاعلهم رغم أنهم ولد حمد دياب، لكن هم الآن عشيرة مستقلة قائمة بذاتها. وأخونا زيدون حياه الله.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حياك الله زيدون.
2: والله الشيخ صار عندنا شلون يعني نقول عليها تعاندنا على شغلة، نقول جنابيين
0: إيه
2: يدفعون الشمر والزويد.
0: يا بوش جاب جنابين على شمر؟ الجنابين علم من أعلام عشائر زبيد، شيخك وعلمك والقدوة شيخنا عبد المنعم الرشيد. نعم. كان في مجلس الأعيان في زمن الدولة الملكية في زمن الملوك، إجا الأمير أحد أمراء السعودية إلى العراق في زمن يمكن تنصيب أحد الأمراء أو أحد النواب، يعني فد شغلة معينة في فإجى ولقى عمك وشيخك وعلمك عبد المنعم الرشيد، ولقى شيخ البوسلطان، ولقى شيخ السعيد بالاجتماعين بيناتهم، فراد يدردش وياهم. قال لهم يا شيوخ لكم بير في السعودية الآن اللي هو بير هداج، ما تبيعون إياه؟ يعني شاقوا. قالوا له جدك عبد المنعم الرشيد هذا العلم القامة، قال لهم أكو واحد يبيع تراثه وقصد قصيدة، يعني بيت عتابة ينتهي بي يقول يعني وهلي من وهلي بزبيد عالين الارتشاب، أني أجي أخلي هاي. والله شنو شغلة البير؟ والله البير مفخرة أو الناس ما أخذتها. والله وجدكم غطى البير ما تقول لي هذا البير شنو؟ ما هي المشكلة النوب يريد يخلونا نغطي النسب. راحوا وين؟ في كتب الأنساب لقوا زهير ابن جناب الكلب القضاعي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجال ما واحد من ذريته كان يلقب بالجنابي إلا اللهم إلا اللهم. أكو من يرى أنه أبو سعيد الجنابي هذا القرمطي من القرامطة ممكن أن يكون من عنده، لكن ما عدنا واحد من هذه الذرية الكريمة اللي هم يعني عليم كان يلقب أولاده بالعليميين، حارث الحارثيين، عبد الله كذا، وزهير ما تلقب أولاده ولا عبد الله ولا واحد من عندهم تلقب بالجنابي، والمفخرة هم بالنسبة لهم يعني قادة من يعني مو ناس عاديين في مسألة زبيد، هم قامة وعلامة، وكل الناس تعرف أن الجنابيين والدليم والعبيد والجبور والدعم فهذا الجانب. أما أني أجي أطلع جنابيين وأقول هم شمر أو يرجعون إلى زهير بن جناب الكلبي، وقدموا في زمن السابق قدموا سنة 2001 قدموا مشجرة بها تلزيق فلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان، ووصلوا إلى بنو جناب. اللجنة قالت لهم هذا غلط، هذا تلزيق، خمس أسماء عادينهن، ثم عادينهن مرة ثانية خمس أسماء، ثم عادين أربعة من عدهن، ثم جايبين واحد كان ابن عم الله ومخلينا واحد، وهذا في زمان وهذا في زمان وهذا في زمان. عبالهم يعني مسألة لزق الأنساب وهي عبارة عن مجرد أسماء. لا، أنتم بالنسبة لكم يعني الجنابيين أهل الجنبية. الجنبية شنو؟ اللي هي دائما تشوف أهلنا في اليمن أهلنا في عمان دائما يضعون الخنجر المعقوف في الوسط، هم لا، كانوا يضعونه في الجنب.
2: جزاك الله خير شيخ،
0: حياك الله.
2: بس أكو معلومة أخرى يقول يلقبون لقب آخر يقول جنابات.
0: لا، هذه الجنابات تصغير، هذا الجنابات تصغير لمن لا يعرفهم، شلون يقولون دليمات عبيدات، هذا تصغير. أما الجنابين بملء الفي يعني، وطول بيها ترى أهلك عز ورفعة راس، إن كانوا من المراجدة وإن كانوا المصالحة وإن كانوا البصقر وإن كان السويفات وإن كان البحسون وإن كان البمهلهل، يا أخي والله هؤلاء الناس قامات عشائرية كريمة عزيزة. اليوم تلقي قبيلة من قبائل الجنوب، الجنوبي وليس الجنابي غير، فالأسماء متشابهة إن شاء الله، والجنابين رفعة رأس وين ما حلوا فهم قادة، وين ما حلوا هم علامة مضيئة. حياك الله أختنا سلمى المضيئة، وهي دائما مضيئة بإذن الله تعالى، تسلم علينا وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتصلي وتسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متعكم الله بالصحة والعافية، وبث في نفوسكم الطمأنينة، وملأ قلوبكم بالسعادة، حياكم الله شيخنا الفاضل، وكل عام والإذاعة بألف خير. الإذاعة مرت في قبل يومين بذكرى 24 لانطلاقتها، وتذكرنا سلمى المضيئة بأن هذه الإذاعة اليوم هي من الإذاعات الرائدة التي تكاد أن تكون بمستوى قناة، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يمد الصحة للعاملين فيها، وكل فرد من أفرادها أن يكون دائما هو مصدر خير بإذن الله تعالى. أخونا جعفر حياه الله.
3: بس نسألك
0: على سؤالك شنو؟
3: نريد نسألك على الزوابة شدادة.
0: شدادة، حي الله الشدادة، حي الله الشدادة، الزوابعة والزوابعة الشدادة، حياك الله. ولد حميد ابن مكدود، وهم قامة من قامات عشيرة زوبع، زوبع والشدادة هم من أصل واحد ومن رفع من مرتع واحد، وهم قامات عشائرية كريمة، هم جزء لا يتجزأ من زوبع. زوبع اللي تتقسم أربعة أقسام أساسية. القسم الأول اللي هم مجموعة الحمام والشيتي والإسعدان والكروشين، دول الأربعة خلفة رجال واحد. ثم بعد ذلك يلتقون مع من؟ مع الشدادة، يلتقون مع الشدادة. ثم بعد ذلك يلتقون مع عشائر زوبع الأخرى. ثم بعد ذلك يلتقون بالمجموعة السنجارية اللي من عدها الجربة ومن عدها هن بيت الصديد، وهم قامات عشائرية كريمة. فسنجارة فرع من الفروع الأساسية من فروع طي ولد محمد الحريث، اللي هو على رأيين، قسم من يقول محمد الحريث النبهاني اللي هو ابن زيد الخير النبهاني، يعني بين محمد الحريث الأول وبين محمد الحريث الثاني تقريبا مجموعة أسماء، ولذلك نقول أنهم من بني نبهان من ذرية زيد الخير النبهاني، فقامات عشائري. والقسم الآخر يرجعهم إلى محمد الحريث السنبسي ويجعلهم أخوة البعامر وأخوة اليسار وأخوة المسار وأخوة العراعرة وأخوة الطيبين وأخوة عشائر كثيرة من عشائر طيب. هم لا خلاف على أنهم لا علاقة لهم من ناحية عد الأجداد، لا يتصلون بشمر إطلاقا، لكنهم أبناء عمومة شمر، ولذلك يقولون طي الأمس شمر اليوم. إذن هناك عشائر كثيرة الآن تتسمى بالشمرية لكن ليس لها جد اسمه شمر، وشمر هو ابن عم أو رمز من الرموز العشائرية الكريمة. لما تيجي مثلا عبدة، عبدة مدحجية ما لها حتى علاقة بطي. عندك مثلا تجي على سنجارة، سنجارة ما لها علاقة بشمر كجد، ولكنها تنتسب إلى محمد الحريث الطائي. عندك أسلم، قسم من يقول أنهم يرجعون إلى حبيب ابن شمر، أخو قيس ابن شمر، وقسم من يقول لا، أنهم بالنسبة لهم خط آخر من خطوط القبائل الطائية الكريمة. فأينما ذهبت أيها الحبيب العزيز فالشدادة رمز من رموز عشائر زوبع وقام من قامات عشائر زوبع. الفداغة جد أعلى من، يعني بعد ما يتصلون الحمام وسعدان والشيتي والكروشيين فيما بينهم بجد، يلتقون مع الفداغة بجد، ثم يلتقون عفوا مع الشدادة بجد، ثم يلتقون مع الفداغة بجد أعلى. إذن للفداغة هو جد أعلى، ثم بعد ذلك يلتقون بالجد الأعلى اللي يجمع سنجارة، يجمع يعني عمامنا الجربة، يجمع البصديد، يجمع كثائر عشائر كثيرة، ويلتقون في محمد الحريث اللي هو من الذراري التي ترجع إلى بني نبهان من ذرية الصحابي الجليل زيد الخير النبهاني الذي ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بخير، وعندما يعني تسامر قال كان يسمى زيد الخيلي لحبه للخيل، عندما التقى به الرسول صلى الله عليه وسلم أسماه زيد الخيري فهو زيد الخير النبهاني. هناك من يقول أن ابنه راح إلى يعني مناطق الأخرى في يعني في بيزنطة أو مناطق أخرى، حتى إذا راح يعني مو معناته أنه ذريته انتهت، لا، هذه الذراري الكريمة اليوم قامات زوبع، شدادة أعلام، الفداغة أعلام، الشيتي أعلام، الكروشين أعلام، هن الحمام القيادة والقامة والمقام والشرف، كلهم يعني قامات عشائرية كريمة في معانيها. في الشيتي أعلام، وخيرهم يعني كل هؤلاء الناس أعلام. فتشداد أولاد حميد ابن مكدود، وهو في زمان يعني حميد ابن مكدود في زمان شو اسمه ابن دبيان اللي هو من أجداد زبيد، حتى القصة المشهورة أنه من صارت على بهيج ابن دبيان الزبيدي اللي من حدروه، يقول له قبلك بهيج الحدروه السناعيس كان هو موجود، اللي كان عنده ابن اسمه تخادم. فمن نزل بهيج ابن دبيان على حظ وبخت أحد أبناء محمد الأصفر اللي قال له تنزل على حظ عفريت، قال له تنزل على حظ مردان، قال له تنزل على حظ حاسن، قال له تنزل على حظ كذا. المهم من نزل هذا الرجال على حظ واحد من أولاد محمد الأصفر، يقول لك هسه مثل أبو فهد يرجعون إلى ما له علاقة بالصفران. أبو فهد وين ومحمد الأصفر وين، اللي هو بعهد بهيج بن دبيان الزبيدي. لكن الناس جهلة، لا تعرف كثير من المعلومات التاريخية، فعبالة هي شغلة تلزيق. فمن قال له اخدم عمك، قال له خادم ما يخادم، يعني ما يخدم. أختنا رغد سعد الإمامي جزاها الله خير الجزاء، تسمي الله وتحمده حمدا تطيب به حياتنا، وتقول اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب الأنور سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله ورسوله، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتقول فتح الله لكم أبواب الخير جميعا. حياك الله يا رغد سعدي الإمامي، وجزاك الله خير الجزاء، وفتح عليك فتوح العارفين، وجزاك الله خير الجزاء. نعم أيها الأحبة، زوبع، زوبعة جدهم اسمه زوبع، نعم، لكن زوبع خلف زميل وزمال وكثير من المسميات. أخونا أبو شهد حياه الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو شهد.
4: الله يبارك
0: فيك. تفضل.
4: أسأل عن قبيلة قراغول.
0: القراغول. أنت من أي القراغول؟
4: أنا من قراغول يوسيد مغير.
0: يا حي الله للشيوخ.
4: الله يحفظك.
0: حي الله للشيوخ.
4: حياك الله. ناس يقول نسبكم يرجع إلى تركيا أتراك.
0: والله يا عمي تركيا علم بعد. احنا راح افصل لك ان شاء الله ابو شهد، وما يكون الا خاطرك طيب. واحنا بالنسبه لنا عندنا سلسله السند في نسب، عفوا القول المعقول في نسب القراغول، وهذا يعني بالثمانينات التسعينات صدر يتحدث بعمق ان هناك القراغول او القراغول. اسمعني من الراديو حتى لا تصرف رصيد، حياك الله. فالقراغول عليهم نعم عدة آراء. نعم الاسم مو لنا القبيلة، الاسم تركي تركماني، الاسم تركماني معناته حراس الليل، وكان هناك عسكر من عساكر الدولة العثمانية اسمه عسكر القراغول. هذا العسكر فيه ضابط اسمه باش قرق اللقشي، ولذلك ينتخون القراغول أولاد باش. لكن الحقيقة أنه ما لهم علاقة بهذا العسكر، هم مجرد أنه انتموا إلى هذا العسكر وكانوا حراس للمناطق لشجاعتهم ولقوتهم ولحقيقتهم. القراغول خلفة ثلاثة أبناء اللي هو عبد الله وحمد الله وعط الله. حمد الله اللي حمد الله معروفين، عط الله اللي حد الآن احنا بالنسبة لنا ما عندنا معلومات كافية تفصيلية انه منه اللي يرجعون الى عط الله. عبد الله اللي يسمونه عبد الله المختار اللي هو كان اكبرهم وكان قائد المسيرة. عبد الله المختار وين كان يسكن؟ يسكن الصقلاوية. من انتقل من الصقلاوية توزعت اولاده ذريته، الآن لو اجتمعت في مكان ما وسعهم هذا المكان. قسم من عندهم صاروا في بغداد، وانتقلوا من انتقلوا الى دياله. ف أدياله وأهل بغداد من نسب واحد اللي من عندهم عبد الكريم قاسم ومن عندهم نور سعيد، قيادات يعني سياسية مو اعتيادية. المجموعة الثانية اللي سكنت مع دليم اللي هم البجميل والبحمزة، وذولا ناس جبور أهلنا اللي موجودين في القرمة. إحنا علامة مميزة بيت السيد، يعني علامات يعني مو ناس وقامات. المجموعة الثالثة اللي هم في إبراهيم بن علي اللي مع تمايمة مع زوبع الجراح، وهذول هم يعني كذلك علامة مميزة. المجموعة الرابعة اللي سكنت في الدبوني والعزيزية ولهم يعني مع شمر اسم وعلم ورنة، لكنهم ما قالوا أنهم هم من شمر، قالوا حلفاء شمر. المجموعة الأخرى اللي هي في ناحية النصر في ناصرية، علامات مميزة من عندهم شيخنا الجليل يعني أبو عمار، يعني قامة عشائرية كريمة وصاحب نخوة، وعمار اليوم يكفي ويوفي بإذن الله تعالى. مزهر عبد الجليل القرغولي يعني مو بس محامي، لكنه قام عشائرية كريمة وصاحب إرث، يعني مو إنسان جاي من يعني يريد يسوي اسم له. والمجموعة الأخرى اللي هي المجموعة الكبيرة اللي هم أهل الجنبلاطية اللي هم عمامك البغيث اللي هم فيهم المشيخ والبعواد والمراشدة، دول قامات عشائرية كريمة عزيزة. من تعد جدودة يعد لك 21 22 ما تلقى واحد اسم يعني مو عربي. والدولة العثمانية حكمت ما انطت الواحد من عندهم قطعة قاع، هم أخذوها بجهودهم وعملهم. لو كانوا أتراك كان أقلها لهم منزلة، لهم قيمة، لهم فد حظوة معينة، ماكو. فهؤلاء الناس كما كان يقول نسابهم العلم اللي هو يعني أبو سبع، يعني من عشيرة البغيث من عمامك، كان يقول احنا ولد عبد الله المختار ابن حسن ابن مكتوم ابن محجوب ابن بهيج ابن نبيان ابن محمد ابن الهيب ابن عمر ابن صهيب ابن عمران ابن حسين ابن عبد الله ابن جاحش ابن عزوم ابن عياده ابن غالب ابن فارس ابن كرم ابن عكرمه ابن ثور ابن عمرو ابن معدي كرب الزبيدي. اي انهم اخوه الجبور واخوه العبيد واخوه الجنابيين واخوه عشائر كثيره. وحتى تروى بعض الروايات أنه كان والي بغداد يخلي في يوم من الأيام أنه تجتمع هذه القبائل ويستعرضها، فجاي العشائر كلها، جاي شيخ القراغول ما يدري أنه عملية استعراض، جايب له 7-8. قال الحم أنت عشيرة كبيرة، أنت جايب لك 7-8 ما ترهم الشغلة. فجايين دليم كلهم صايرين تحت يعني الفروسية مالته، ومارين حتى أن يعني هذا المؤرخ يقول ومرت عشيرة القراغول. لو ما هو زلمتن زين وخير وأبو حظ وبخت دليمي، وما تلقى عشيرة من العشائر إلا وخوالهم القراغول. لو ما عشيرة مرتبة مزينة مزيونة ما حد ياخذ من عندهم، فهم عشائر كريمة عزيزة. كان يسكنون كما قلنا الصقلاوية، وانتقلوا منها إلى، كان عبد الله المختار صاحب يعني الغيرة والشرف اللي هو نقل هاي العشيرة. أول نقلة كانت إلى الجنبلاطية في عان كثيرة، كثروها وعمروها وبنوها القراغول. فالقراغول الكلمة تركية، ولكنهم عشيرة عربية كريمة من أصول زبيدية، وحتى بعضهم من أصول شمرية لا بأس في ذلك، طائية، لكن
5: الكثرة الكاثرة أنهم من عشائر زبيد، والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب. فالكلمة تركية ولكن العشيرة عربية، شأنهم شأن من يتسمى بخيقان، فخيقان كذلك من جاية من خاقان، فخاقان كلمة تركية ولا تعني أن العشيرة تركية، لكن النسب هو حميري علي يعني قحطاني معروف معلوم. فحي الله القراغول أينما كانوا، إن كانوا في منطقة الجنبلاطية اليوسفية والمحمودية، وإن كانوا في الدبوني، وإن كانوا في ناحية النصر، وإن كانوا في السماوة، وإن كانوا جماعة ابن طلاس في السماوة كذلك وفي البرية، وإن كانوا من جماعة أهل ديالة وأهل بغداد، وإن كانوا من جماعة الجراح اللي مع زوبع ومع التمايمة، وإن كانوا من جماعة البدلي اللي في القرمة، وإن كانوا من أبو حمزة، وإن كانوا من أبو جميل، فهم قامات عشائرة، وإن كانوا من المجموعة الثالثة اللي احنا نسيناها اللي إن شاء الله ما ينسون، اللي هم الحمران اللي مع العبيد، فهم قامات عشائرية كريمة عزيزة أعزها الله بعز الإسلام وانتمائهم إلى هذه الدوحة الكريمة العزيزة. أخونا عمر حياه الله.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف الحال شيخي؟
5: حياك وبياك، حيا الله عمر.
6: شيخي بس دا أسأل على عشيرة السعدي سكنة بغداد.
5: يا عشيرة؟
6: السعدي السعدي.
5: السعدي.
6: نعم.
5: اللي احنا نقول عليهم الاسعدي.
6: الاسعدي.
5: أنت من أي الفروع؟ من أي فروع الاسعدي؟ زعانتة، البرباح.
6: من البرباح.
5: يا حياك الله، يا حياك الله، حياك الله، حياك الله. هؤلاء الناس كرام الناس، رغم أن أحد الحاقدين عندما عملت هذه العشيرة كتابا عن بني سعد وأرجعت هذا النسب إلى بنو سعد اللي من عندهم حليمة السعدية أضآر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم مرضعة الرسول حليمة السعدية، رجل حاقد قال أنه هذا الكتاب لا يعتد به وأنهم من كذا، ورجعهم على بني أسد. أو هذا الرجل عافاه الله وذهب إلى دار الحق، نسأل الله سبحانه. السعديين عشيرة من العشائر الكريمة العزيزة التي ترجع إلى بنو سعد أضآر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، وهم قوم كرام إن كانوا في مع زوبع، وهم أقدم حتى من زوبع، يعني زوبع نزلت على بني خالد ونزلت على السعديين والزعانتة، لهم مقام يعني مو ناس عاديين. المجموعة الأخرى اللي هم ملأوا كربلاء والنجف، وكذلك منهم أهلنا اللي موجودين في الكاظمية، وكذلك منهم ناحية بني سعد، ومن عندهم مناطق كثيرة، من عندهم كثير من العشائر، حتى يقال أنه السعد اللي هم جماعة إكباش السعد، منهم النساب سمير السعد يقول نحن من بني سعد، ورغم أن الآخرين يقولون أن السعد هؤلاء من عشيرة تميم من سعد بن منات، ولكن مهما يكن من قول فإن بني سعد اللي هو الآن اللبوقة مالتهم الإسعدي، اللي هم من عندهم حامدة البسعد، ومن عندهم الزرازرة، ومن عندهم البرباح، ومن عندهم فروع كثيرة، ومن عندهم في أبو غريب الزعانتة اللي هم أعلام من أعلام هذه المناطق وقامات مشرفة عزيزة أعزها الله بعزه، ويعني قامات معروفة معلومة. يجي شخص معين والله شنو هم ما يرجعون، يا عمي أنت جابك على الخط، عندك دليل؟ لا. فبنو سعد من القبائل القيسية الكريمة التي شاركت في الفتوحات الإسلامية وشاركت في السكن في الكوفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع. ونقول لحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وآله وسلم: ما فخرنا بالفرع والأصول، بل فخرنا بالمصطفى الرسول. يا ربنا إن ضاع عنا معه انتساب، فاجعل لنا اتباع اقتراب، واجعل لنا حب النبي حب اتباع يغننا عن نسبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الدعوة والدعاء لوحدة وتوحيد العراق، وعطروا أنفاسكم بالصلاة على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
7: برنامج عشائر أهلنا، عشائر أهلنا مع الشيخ الدكتور

0: عشائر أهلنا.
1: على 91 متواصلين وياكم إذاعة دار السلام
2: العالمية للسيراميك والبورسلين. بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 07516-2447-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، بهذا اليوم الجميل المكلل بالنجاح الذي يخلد ذكرى مرور 22 سنة على افتتاح هذه المؤسسة الكبيرة، وأقول مؤسسة وليس إذاعة، لأنها كانت تعنى بكل شيء، ليس فقط الإعلام، وإنما كانت تعنى بالأشخاص وبالأرواح. إذاعة دار السلام الكريمة، أزف لكم أجمل التهاني والتبريكات، مغلفة بأروع الزهور وأجمل الورود لجميع من يعمل في هذه المؤسسة المباركة، إداريين وفنيين ومتابعين ومساهمين ومقدمين، سائلا الله عز وجل أن يجعلها منارة إعلامية رائدة على مدى الأزمان. 22 عام من التقدم، 22 عام من التألق، 22 عام من الإبداع والنجاح، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان والدعاء الخالص بالتوفيق لمن شارك وساهم ودعم هذه الإذاعة المباركة، ولكل من يحمل في قلبه حبا صادقا لهذه الإذاعة المباركة وآمن بسمو الرسالة خدمة للإسلام والمسلمين وخدمة لهذا البلد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد عبد العزيز العاني، جندي سابق من جنود إذاعة دار السلام.
1: 22 عاما مرت كأنها لحظة مضيئة في ذاكرة الأثير، حملت فيها إذاعة دار السلام صوت الكلمة الصادقة وبثت عبير الحقيقة والرسالة. نحتفل اليوم ببداية عامها 23، نستذكر فيها محطات طويلة من الإبداع والتألق. أول صوت ارتجف شوقا خلف الميكروفون، وأول خبر نقل بنبض المسؤولية. نتذكر عمل الزملاء، أوجاعهم وضحكاتهم في كواليس العمل. شريط طويل من الذكريات يظهر صخب الإنجاز والحرص على التميز، وتلك الليالي الطويلة التي نسجت مجدا إذاعيا لا ينسى. مررنا بأوقات عظيمة عنوانها حب الناس وثقتهم بما نقدم، واختبرنا لحظات من الانكسار، توقف برامج، تعطل البث، تحديات أمنية ومالية، بيد أن أصعبها كان فقدان رفاق الدرب وإخوة الطريق، من أبو أنس وصولا إلى حج إحسان رحم الله الجميع وثبتنا بعدهم بقلوب خافقة وألسنة صادقة. دار السلام لم تكن مجرد إذاعة، بل بيتا جمع الأرواح على هدف نبيل. ها نحن نبدأ عاما جديدا بإيمان أعمق ورسالة أسمى، مستمرين على درب التألق، نبث الأمل ونكتب التاريخ بصوت لا يخبو بإذن الله تعالى. عدنان العامر، معد ومقدم أخبار وبرامج في إذاعة دار السلام.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دار السلام البصمة الدعوية، فلا تكاد ترى برنامجا من برامجها إلا وله الأثر والبصمة الدعوية في خدمة هذا الدين العظيم. دار السلام البسمة والفرحة، كيف لا، وهي تدخل الفرح والسرور على قلوب الأيتام والأرامل. دار السلام دار القرآن وعلومه في التلاوة والتدبر والتفسير، فكم من ختمة ختمت بين جدرانها تصل عبر أثيرها إلى البيوت والمنازل والآذان. دار السلام الغريبة من بين الإذاعات في طرحها وفكرتها ومنهجها وخدمتها للمجتمع والدين. دار السلام 22 عاما من البذل والعطاء كخلية نحل دون كلل أو ملل. لله درك يا دار السلام وأنت على ثغر من ثغور الإسلام. مبارك عيدكم الأغر، ومن تضحية إلى تضحية وبذل إلى بذل، سائلين الله تعالى أن يوفقكم لخدمة هذا الدين العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم سعد القرطاني، مؤسسة الذكر الحكيم للدراسات القرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وجمهور إذاعتنا إذاعة دار السلام بألف خير، كل عام وإذاعتنا الطيبة اللي نشأت على حب الله سبحانه وتعالى، واللي جمعت كل الأحباب الطيبين على حب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا بهذا الصرح، هذا الصرح الفريد اللي حقيقة أنشئ على إيد ناس وبقى دائم يعمل بناس غايتهم الله سبحانه وتعالى. رغم كل الظروف الصعبة اللي مرت بها الإذاعة، ورغم كل الظروف العصيبة والأيام، كانت هناك أيام حلوة تجمعنا المحبة، يجمعنا حب الخير. ما كان شيء يجمع كل العاملين، كل من عمل وكل من ساهم وكل من شارك بهذه الإذاعة الطيبة، ما كان هناك شيء يجمعهم إلا حب الخير للناس، حب التنافس في تقديم كل ما هو خير للناس. يذكروا لي الشباب أنه أذكر موقف أو مواقف، حقيقة أنا ما أستذكر مواقف في إذاعتنا الحبيبة، ولكن دائما أذكر أنه إذاعتنا الحبيبة هي الأولى، إذاعة دار السلام هي الأولى في كل شيء، هي الأولى في تقديمها للخير. أول من قدم برنامج في الإذاعات بعد 2003، أول من قدم برنامج عن العشيرة العراقية ودور العشائر العراقية ووصول العشائر العراقية هي إذاعة دار السلام. أول من قدم برنامج يتواصل مع المظلومين والمعتقلين ونصرة المظلومين في ذلك الوقت وتقديم قضاياهم وتقديم الرسالة الإنسانية وصل سلامك، هي إذاعتنا إذاعة دار السلام. أول من قدم برنامج يهتم بالمرأة وفنون المرأة واهتمامات المرأة وغيرها هي إذاعتنا إذاعة دار السلام، عبر برنامج حاملة المسك وبرنامج نون، هذه البرامج المميزة. وأول من قدم برنامج أو برامج متميزة هي حقيقة كانت إذاعة دار السلام، أول من تقدم هذه الأشياء وهذه البرامج بفكر وسطي معتدل هادف، هدفه الرئيسي هو خدمة المجتمع. أول من قدم برنامج مجتمعي يهدم ليخدم فئة الأرامل والأيتام حقيقة هو برنامج من لليتيم في إذاعتنا إذاعة دار السلام. كل هذه الأوائل هي حقيقة كانت دار السلام الأولى في تقديم كل خير، ومنها تنبثق يعني هذه البرامج، ومنها تتوسع هذه البرامج في إذاعتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من عمل وكل من بقي في يعمل في هذه الإذاعة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال، وسنة عن سنة إذاعتنا إذاعة دار السلام بخير وسلامة ونمو وازدهار إن شاء الله. أخوكم حجي عصام، إذاعة دار السلام.
2: في الذكرى 24 نهديكم أصدق التهاني، ونجدد معكم العهد أن نبقى الصوت الأقرب إلى قلوبكم كما كنا دائما.
3: دار السلام،
2: دار السلام، منكم وإليكم.

0: روح وريحان،
1: روح وريحان،
0: روح وريحان،
1: مع الدكتور مثنى الزيدي. روح وريحان على إذاعة دار السلام.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الآية ريحانة الجزء الخامس عشر، آية تفتح للقلب والعقل نوافذ على مشهد كوني فريد، وتأخذنا في رحلة تأملية عميقة تتجاوز حدود عالمنا المادي المحدود. هذه الآية إعلان إلهي عن حقيقة راسخة في نسيج هذا الوجود، إنها دعوة مفتوحة للنظر والتفكر في معجزة التسبيح الكونية التي تعزفها كل ذرة في هذا الكون من أصغرها إلى أكبرها. كيف؟ فلنبحر مع الآية. تبدأ الآية بتقرير حقيقة مذهلة تهز أعماق الروح: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هنا يخبرنا الله تعالى أن هذه العوالم الشاسعة، السماوات بطبقاتها السبع، الأرض التي نعيش عليها، وكل من فيها من ملائكة وإنس وجن وحيوانات، كلها تشترك في منظومة تسبيح واحدة، ليس تسبيحا عابرا أو مناسبة عارضة، بل هو فعل مستمر ودائم. الفعل المضارع تسبح له السماوات، تسبح في اللغة العربية يدل على التجدد والاستمرار والحدوث المتكرر. إنه مشهد كوني مهيب

تخيلوا معي هذا المشهد، كل واحدة منها تسبح بحمد ربها، والأرض بكل ما فيها من جبال. كرام والإنس والجن والحيوانات جميعهم يشاركون هذا التسبيح الأبدي، إنه تناغم كوني لا مثيل له، نظام متكامل يسير بدقة وانتظام، لا يتخلف قيد أنمله. فأنت كيف تسبح بحمد الله وكم؟ ثم تنتقل الآية إلى تعميم أشمل وأوسع، في إعجاز بياني فريد يأخذ الأنفاس.

إن هنا نافية بمعنى ما، هذه ليست إن يسبح بحمده، وإلا هنا أداة حصر، والمعنى ما من شيء في الوجود مهما صغر أو كبر، مهما كان جامدا أو حيا، منظورا أو غير منظور، إلا وهو منخرط في هذا التسبيح المقرون بالحمد. الحصاة الصامتة التي تستقر على الأرض، وقطرة الندى المتلألئة في صباح الربيع، وخرير الماء في الجدول الصافي، وحفيف أوراق الشجر عندما تداعبها نسمة الريح، وحتى صرير الباب عند فتحه، كلها ألسنة ناطقة بتسبيح الله وحمده. إنها لغة الوجود الحقيقية، لغة أعمق من الكلمات، لغة الكون نفسه، يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي من المخلوقات. هو يفسر معنى تسبح له السماوات السبع بمعنى تقدسه وتنزهه وتعظمه وتجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون، وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته. فكل شيء في هذا الكون هو آية ناطقة تدل على وحدانية الله وكماله، وكل مخلوق يشهد بلسانه أو حاله على أن الله واحد لا شريك له. إنه تسبيح متعدد الأبعاد، يجمع بين الحقيقة والدلالة، بين الصوت والمعنى. تسبيح الدلالة، فهناك أولا دلالة، لسان الحال، وهو ما يدركه العقل بالنظر والتفكر والتأمل. فكل مخلوق من الذرة الصغيرة إلى المجرة الضخمة هو كتاب مفتوح يقرأ فيه المتأملون عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته. هذا النظام الدقيق الذي يحكم حركة الأفلاك، وهذه القوانين المحكمة التي تسير الطبيعة، وهذا الجمال البديع الذي يخطف الأبصار، كلها شهادات صامتة تنزه الله عن أي نقص أو شريك. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى التسبيح الحقيقي لسان المقال. لقد أثبتت السنة النبوية المطهرة أن للجمادات والمخلوقات تسبيحا حقيقيا يسمع أحيانا بإذن الله تعالى، ومن أشهر الأمثلة على ذلك تسبيح الحصى. روى الإمام أحمد وغيره حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي شهد بنفسه معجزة مذهلة، يقول: تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 حصيات فسبحنا في يده، وتناول يعني أخذ، فسبحنا في يده حتى سمعت، يعني الراوي أبو ذر الصحابي الجليل يقول: حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، حنين الجذع. وقصة حنين الجذع، جذع النخلة، شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تركه ليخطب على المنبر الذي صنع له، هي قصة متواترة ومعروفة في كتب السيرة والحديث. الجذع الخشبي الصامت يحن ويبكي شوقا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالتسبيح حقيقة واقعة، إنه لغة الوجود

0: التي تتحدث بها كل الكائنات، وهي شهادة حية على عبوديتها لخالقها. كل شيء في هذا الكون يعترف بربوبية الله ويسلم بألوهيته. إنها حقيقة تهز معتقداتنا عن الجمادات وتذكرنا أن هناك عوالم وحقائق تتجاوز إدراكنا المحدود. بعد أن قررت الآية هذه الحقيقة المذهلة، جاء الاستدراك الذي يمس شغاف القلب ويوقظ الضمير. ولكن ما هو الاستدراك؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الخطاب هنا موجه إلينا نحن البشر. الكون كله يضج بالتسبيح وينبض بالعبودية ويرتل أعظم الإنشودات لله تعالى، ونحن في غفلة عميقة عنه لا نفقه ولا ندركه. والفقه كما يشير الإمام ابن عاشور هو فهم الشيء الدقيق والعميق، فنحن لا نملك القدرة على فك أسرار هذه اللغات الكونية المتعددة والمتنوعة. لكن لماذا حجبنا عن فقه هذا التسبيح؟ لا نراه بينما الصحابة كانوا يرونه، لا نشعر به بينما رسول الله ومن معه كانوا يشعرون به. هناك أسباب. أولا، محدودية الحواس البشرية. حواسنا مصممة لاستقبال نطاق محدود جدا من الأصوات والموجات والترددات، فنحن لا نسمع الموجات فوق الصوتية التي تسمعها الكلاب والخفافيش، ولا نرى الأشعة تحت الحمراء التي ترى بها الثعابين، ولا نشعر بالمجالات المغناطيسية التي تشعر بها الطيور المهاجرة. وما لا نسمعه ليس بالضرورة أنه غير موجود، بل هو موجود في عالم لا تصل إليه حواسنا المحدودة. هذا الأمر الأول. لكن يبقى السؤال، لماذا الصحابة كانوا يسمعون؟ لنذهب إلى السبب الثاني، اختلاف اللغة والأنظمة. إنها لغات أخرى وأنظمة تواصل مختلفة تماما عن لغاتنا وأنظمتنا البشرية. كل كائن له لغته الخاصة به وطريقته الخاصة في التعبير عن عبوديته لله. النحل يتواصل برقصات معقدة، والطيور بأصوات متنوعة، والأسماك بحركات جسدية، والنباتات بإفرازات كيميائية. إنها لغات عجيبة لا نفهمها. ومع ذلك يبقى السؤال، لماذا الصحابة والصالحون يشعرون ويرون ذلك؟ نأتي إلى السبب الثالث، حجاب الغفلة والمعصية. وهذا هو السبب الأعمق والأخطر، وهذا الذي يجيبنا على سؤالنا العميق، لماذا كان الصحابة وبعض الصالحين اليوم وعلى مر القرون يشعرون بتسبيح الكون لله؟ إن انغماس الإنسان في صخب الحياة المادية وتعلقه بالدنيا وملذاتها وتلوث قلبه بالمعاصي والذنوب، كل ذلك يشكل حجابا كثيفا يمنعه من الشعور بهذا النبض الإيماني للكون من حوله. القلب الغافل، القلب المشغول بالدنيا، القلب الملوث بالذنوب لا يستطيع أن يتناغم مع هذه الأصوات الروحانية الجميلة. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولكن هذه الآيات رؤيتها وفقهها يحتاج إلى قلب حي، قلب لم يمت بعد، قلب يخفق بالإيمان والحب والخشية، يحتاج إلى بصيرة متفتحة لم تغلق بالغفلة والانشغال، إنها دعوة لنا لنتجاوز السمع المادي إلى الإصغاء الروحي، ولنفتح بصائر قلوبنا لنرى ما لا تراه الأبصار الحسية، وبذلك سنفقه كيف أن السماوات والأرض ومن فيها تسبح بحمد الله. ثم تختتم الآية بخاتمة تبعث على الطمأنينة والرجاء والأمل، إنه كان حليما غفورا. ما علاقة الحلم والمغفرة بسياق تسبيح الكون؟ إنها تمثل قمة الرحمة الإلهية، ففي الوقت الذي تسبح فيه كل الكائنات بحمد ربها وتنزهه عن كل نقص وتعترف بوحدانيته، هناك مخلوق واحد هو الإنسان الجاحد يرتكب الشرك الفظيع، وهنا الله لا يعاجله بالعقوبة ولا العذاب الفوري الآني. يقول الإمام السعدي في تفسيره: فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. إن آية تسبيح الكون ليست مجرد معلومة نعرفها ونحفظها، بل هي حقيقة نعيشها ونتفاعل معها كل يوم. إنها دعوة حية لنزع الغفلة من قلوبنا، ولنركب بوعي وإرادة وقصد إلى سفينة المسبحين، لأن الغاية هي التنزيه، وتنزيه الله بذكره وعبادته وعدم الإشراك به والانقياد لشرعه والتسليم لأمره وطاعة أوامره واجتناب نواهيه. التسبيح الحقيقي هو أن تعيش عبودية لله في كل حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يفتح بصائرنا لنفقه تسبيح الكائنات، وأن يحيي قلوبنا بذكره، ويرطب ألسنتنا بمجده. اللهم وفقنا لفهم آياتك، وأنر بصائرنا بنور إيمانك، والحمد لله رب العالمين.
1: من إذاعة دار السلام.
2: روح وريحان،
1: روح وريحان مع الدكتور مثنى.

0: دار السلام.
1: دار السلام 91.1 اف ام.
0: دار السلام.
2: دار السلام.
1: دار السلام دائما وياكم.
3: العالمية للسيراميك والبورسلين.
4: بشرى سارة.
3: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 078-03-41-26-41 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
1: تابعوا دائما دار السلام على 91.1 اف ام.
5: هذه مكة.

مكة هي مهبط القرآن ومسقط ميلاد سيدي ولد عدنان ومربط خيوط أهل الإيمان.

مكة. هي أرض السلام وقبلة الأنام، يفيد إليها المحبون ويتجه إليها المصلون.

0: ذات الحرمين.
1: الحمد لله رب العالمين،
2: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
3: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: تلاوات الحرمين.

0: على إذاعة دار السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

0: الحرمين.
1: الحمد لله رب العالمين،
2: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
3: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: تلاوات الحرمين.

0: الصلاة لهذا اليوم.
1: الصلاة.
0: نذكركم مستمعينا الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان الظهر يرفع في 12:04، أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 56، أذان العشاء في 8:14، أذان الفجر ليوم غد في 3:38. أما شروق الشمس غدا في بغداد فموعده في 5:10 صباحا إن شاء الله تعالى.

0: من إذاعة دار السلام، نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان الظهر.
1: الصلاة غوث للملهوف وأمان للخائف، وهي الملاذ القوي لكل مستضعف ومظلوم.
2: اتصلت بالله، اشتققت منه الرحمة واللطف والعدل والإنصاف والتواضع. لذلك المؤمن المتصل بالله له أثر كبير. لذلك قالوا حال واحد في ألف، واحد متصل حال واحد في ألف خير من متكلم فصيح اللسان معه النص معه التحليل، لا يؤثرون بواحد. وإنسان واحد موصول بالله يؤثر بألف.

0: الصلاة غوث للملهوف لكل مستضعف ومظلوم.
1: بصلاتك تزداد.

ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.

إذاعة دار السلام من بغداد يؤذن الآن لصلاة الظهر بصوت المؤذن أحمد الطيب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أذنا بيننا وبينكم لصلاة الظهر بصوت المؤذن أحمد الطيب حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها. معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
1: الحمد لله.

0: الحج ركن من أركان الإسلام
1: وشيء
0: مهم في مبانيه العظام.
1: عرفة.
0: الحج عرفة.
1: الدعاء
0: هذا يوم الدعاء

0: الذكر عبادة.
1: فإذا ذكرت ربك فربك معك يحميك ويرعاك ويحفظك. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبتي وإخوتي حجاج بيت الله العظيم، نحن اليوم في اليوم الثامن، يوم مشهود عظيم يبدأ فيه الحاج أعمالا مباركة طيبة، يسمى هذا اليوم بيوم التروية. وكانوا يسمونه بيوم التروية لأن الحجاج كانوا قديما يأخذون الماء معهم من منى لكي يذهبوا به إلى عرفات ومزدلفة، إذ لم يكن في تلك الأيام مياه في عرفة ولا مزدلفة، لكن الله يسر هذه المياه المتدفقة الخيرة تحت ظل هذه الدولة السعودية، جزاها الله عن الحجاج خير الجزاء، أقولها لله تعالى. المهم أيها الأحبة، الحجاج جميعا يتوجهون هذا اليوم إلى منى، والسنة في حقهم أن يصلوا إليها قبل صلاة الظهر جميعا، يذهبون إلى منى يصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتوا تلك الليلة. لكن أريد أن أنبه إلى أن القارن سيصل إليها بإحرامه والمفرد سيصل إليها بإحرامه، فماذا يفعل المتمتع؟ المتمتع الذي كان قد تمتع قبل يوم التروية، قبل يوم الثامن من أيام ذي الحجة الذي تمتع بما يتمتع به الإنسان الحلال، أقول في هذا اليوم السنة في حقه أن يغتسل وأن يتنظف وأن يطيب بدنه وأن يلبس ثياب إحرامه وأن يعقد نية الدخول في نسك الحج، بعد أن يعني إما أن يصلي ركعتي الضحى ولا تحية المسجد ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا. إذن يكون الحجاج جميعا، القارن والمفرد والمتمتع، كلهم قد تلبسوا بنية النسك، هذا قارن وهذا مفرد وهذا حاج حجا متمتعا، ويصلوا صلاة الظهر قصرا بلا جمع، وصلاة العصر قصرا بلا جمع، وصلاة المغرب ثلاثا، وصلاة العشاء قصرا بلا جمع، ويبيت تلك الليلة. هذا يسمى يوم التروية، وهو يوم مهم علينا أن نحرص فيه على أن نستشعر عظمة هذا اليوم. كيف نستشعر العظمة؟ أن المسلمين اليوم قد تساووا جميعا، كلهم يا أحبابي يلبسون لباسا واحدا، فهيئتهم الخارجية شكلها الشكلي الخارجي واحدة. الرجال قد لبسوا إزارا ورداء، والنساء لبسن ما تيسر لهن من ثياب الحج من ثياب العمرة من غير زينة ولا تبرج يا أحبابي. إذن هؤلاء جميعا قد انتظمهم شكل معين، لكن هل هو الشكل فقط؟ لا، بل هناك المضمون، والمضمون هو رقة القلوب في بداية الرحلة في أعمال الحج، فتجد القلوب مشتاقة والنفوس تواقة إلى أن تبدأ رحلة الحج لتؤدي هذا الواجب على الوجه الذي يرضي الله عز وجل يفعلون ذلك ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. إذن الشكل واحد والمضمون واحد والمكان واحد، كلهم في صعيد واحد. إذن هذه الوحدة الحقيقية، هذه الوحدة يا أمة القرآن يا أمة الإسلام، أتدرون أن أسباب التوحد بينكم موجودة بشكل لا يكاد يوجد عند أي أمة أخرى؟ فلما كانت أسباب الوحدة عندنا قد توافرت وتعاظمت وتكاثرت ولم نتحد بعد، وغيرنا تفرقهم أمور كثيرة واتفقوا واتحدوا؟ تاريخهم تاريخ دماء، تاريخ قتال. إن كنتم لم تقرأوا فاسألوا ماذا كان بينهم من دماء، ماذا كان في الحرب العالمية الثانية 55-60 مليون قتيل، لماذا ونحن بيننا أسباب الوحدة على أشدها ونحن متفرقون؟ أين مكمن الخلل؟ أين مكمن الخلل؟ قد يقول واحد إن المكمن الخلل هنا، وآخر يقول هنا، والثالث لا لا لا. أقول لكم وأكرر عليكم إن مكمن الخلل الحقيقي هو أننا قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. في هذا الحج العظيم الذي نحن قد توجهنا فيه لله، علينا أن نعاهد الله أن نكون عبيدا لله حقا، أن نكون عبيدا لله حقا في مشاعرنا وقلوبنا، عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا ونظم حياة، وخاصة بعد أن تبين لنا على وجه اليقين أن نظم الإسلام في كل شأن، النظم الاقتصادية الاجتماعية الأسرية، خير من غيرها بكثير. أنا لا أقول هذا الكلام، اسألوا العلماء الكبار المنصفين في كل جانب من الجوانب. إني لا أذكر بس في هذا المقطع، أنا حضرت مؤتمرا للإعجاز العلمي في الكويت، وجاءت عالمة من العالمات الكبيرات، أنا لا أريد أن أسميها، حفظها الله ووفقها، وجعلت تعمل مقارنة بين نظام الضرائب في أمريكا ونظام الضرائب في مصر ونظام الضرائب الإسلامي، وهذه نظم مطروحة ليست أسرارا يتحدث عنها، نظم معروضة للناس، ووضعت كيف يتفوق نظام أو معايير التفوق في النظام الإسلامي على هذه النظم 14 بابا علميا منهجيا يقر به العلماء. إذن لديكم نظام، لديكم فضل. إذن أين السباقون إلى المكرمات؟ أين السباقون إلى تنفيذ أمر الله لكي تتوحد هذه الأمة؟ أعود مرة أخرى فأقول هذا اليوم يوم مشهود عظيم مبارك، لأن المسلمين قد استقروا جميعا في هذه البقعة الطيبة المباركة. نعم إن البيتوتة في هذا اليوم في منى سنة، نعم أعلم أنها سنة ولا أقول بأنها واجب، ولكنها بداية الرحلة، الرحلة المباركة التي سوف نستأنف الحديث عنها مرحلة مرحلة. سنبدأ باليوم الثامن كما حدثتكم، ثم نواصل الحديث عن اليوم 19 و10 و11. المهم أعود فأقول أيها الأحبة، هذا اليوم الطيب المبارك هو يوم التروية الذي يتجمع فيه المسلمون في هذه البقعة الطيبة المباركة في منى، يتآلفون ويتعارفون ويتحابون. إني لمذكر أحبابي بأمور مهمة عند أسفاركم وتحرككم، الرفق الرفق يا إخوتي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل شعاره في مثل هذه المواقع أن يقول السكينة السكينة يا عباد الله، السكينة السكينة، يعني الرفق الرفق بإخوانك المسلمين، كن رفيقا ورحيما وودودا، وإذا رأيت رجلا كبيرا وفي مقدورك أن تنفعه فافعل، وإذا رأيت امرأة عجوزا تسير متكئة على عصاها وفي مقدورك أن تنفعها فافعل، وإذا رأيت، هكذا يجب عليك، يجب أن تتجلى فينا معاني الحب والود والرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن. نحن أمة الرحمة، نحن أمة الود، نحن أمة التلاقي والتآخي والتعاضد والتناصح والتناصر، لسنا أمة الشحناء والبغضاء والذين يرفعون هذا اللواء. أسأل الله أن يكفيناهم بما شاء وأن يرد كيدهم في نحورهم. إذن أيها الأحبة، هذا اليوم يوم التروية أدركنا أهميته، أدركنا عظمته، وأمر مهم جدا هو أن تستشعر في هذا اليوم أنك الآن مقدم، وكلما كان استشعارك لهذا الأمر عظيما، أنت غدا ستذهب إلى عرفات، يوم ليس أمرا سهلا وسنتحدث عنه في حينه، لكن أنا أقول هذا اليوم بمقدار ما يوجد في قلبك من الهمة الصادقة في أن يعني تخلص نيتك وتصدق مع ربك، فإن الله عز وجل يعينك ويسددك ويحفظك وييسر أمرك، بل ويسهل لك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا إذن هو يوم التروية، احرص عليه. قد يقول قائل: طيب أنا مكثت إلى ما بعد الظهر، إلى ما بعد العصر، لم أتمكن من أن أحرم إلا في بعد العصر. يقول: لا بأس، احرم، لكن يكون قد فاتك فضل. صراحة يجب أن تحرم مبكرا، لكن لا أقول بأن إحرامك ليس هذا للمتمتع. احرم ما يخالف بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. المهم كلما بكرت في أن تفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الأبرار الأطهار، فإنهم جميعا ما يعني وصل عليهم وقت صلاة الظهر إلا وقد وصلوا إلى منى، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وضربت له قبة ومكث عليه الصلاة والسلام فيها، والمسلمون من حوله ويقول يعني نزلتها هنا ومنى كلها منزل. إذن فأنت يعني عليك أن تحرص، وأن تحرص على أن تكون داخل منى. طيب لو قال: والله أنا بحثت عن مكان فلم أجد على الإطلاق مكانا في منى، بحثت هنا وبحثت هنا وبذلت جهدي وفعلت ما وجدت، نقول: اجلس في أقرب مكان، اجلس في أقرب مكان إلى الخيام المنصوبة. يقول ما يعني بعض الناس يقول: والله أنا مريت على منى وجدت زحمة، قلت أروح للعزيزية هجلس، ولا أدخل في مكة، ولا أقعد في الفندق. لا يا أخي، لا يا أخي، هذه عبودية تراغم فيها مسألة الترف. الترف ليس هذا وقته. يجب أن تري الله من نفسك أنك لا تترف نفسك، وإنما تحاول أن تعرض نفسك لشيء من القوة والتحمل، لأن الحج جهاد. فإذا كان كذلك فلتتق الله في نفسك. أي نعم، لكن أبشرك أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لو أنك بذلت جهدك في أن يكون لك مكان في داخل منى ثم لم تجد، فتضع خيمتك أو منزلك لتنزل في أقرب مكان إلى الخيام الملتصقة بمنى، وهكذا وهكذا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأبشرك أن فعلك صحيح وسليم، لأنك قد بذلت جهدك في سبيل أن تكون داخل منى ولم تستطع إلا هذا. والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ويقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد. إذن هذا اليوم أخي الحبيب هو يوم قادم علينا غدا، وهو يوم عرفات، وتطمع نفوسنا في أن يعني يحقق الله لنا ما تصبو إليه نفوسنا من المغفرة والرحمة والعفو والعافية. أسأل الله جلت قدرته أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن ييسر لنا جميع الأمور. وإلى أن ألتقي بكم أحبتي، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا. وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: من جعل القرآن قائدة لم يضل الطريق أبدا.
1: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: في تلاوته أنس.

0: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ محمد يحيى طاهر، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
1: نزهات في رياض الصالحين،
2: باب التسمية في أول الطعام والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه.
3: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي.
3: باب تحريم لباس الحرير على الرجال. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
3: باب الرؤيا وما يتعلق بها.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه.
1: نزهات في رياض الصالحين.
4: سبحان الله.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

0: محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله.

0: أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: راحة ذكر.
2: يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
3: ما ينطق عن الهوى
1: ما ينطق عن الهوى
3: ما ينطق عن الهوى
1: ما ينطق عن الهوى مع الأستاذ أحسن السعيدي.
3: ما ينطق عن الهوى.

0: ينطق عن الهوى.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج ما ينطق عن الهوى. نتحدث في حلقتنا هذا اليوم عن اليوم التاسع من أيام ذي الحجة، وهو يوم الوقوف بعرفة. نتناول فيها هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين صلاتي الظهر والعصر ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. ونمر موقف نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معروف اليوم عند الصخرة الساقطة بأصل جبل عرفات. وعن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي أي أتعبتها وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حاج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، أي أتم ما عليه من المناسك، والتفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه وغيره من خصال الفطرة، ويدخل في ذلك نحر البدن وقضاء جميع المناسك. وفي هذا الحديث حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، وأصل الحج هو الوقوف بعرفة كما أخبر به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الحج عرفة. وعن عبد الرحمن بن يعمر أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منا 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأردف رجلا ينادي بهن. وليلة جمع المقصود بها هي ليلة المبيت بالمزدلفة، وظاهره أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت، وهذا ما قال به جمهور الفقهاء. وأما من تعجل في يومين ومن تأخر فهي أيام التشريق، فإن نفر في اليوم الثاني منها فلا إثم عليه في تعجيله، ومن تأخر عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخيره. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. والمراد بقوله نحرتها هنا أي كل بقعة في موقف منها هو منحر ويصح النحر فيه. ومنحر النبي صلى الله عليه وسلم هو عدة الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى. والمراد بقوله ووقفتها هنا أي عند الصخرات، وعرفة كلها موقف يصح الوقوف فيها. وقد أجمع العلماء على أن من يقف في عرفة في أي جزء منها صح وقوفه، وجمع كلها موقف يراد بها المزدلفة، وفيها دليل على أنها كلها موقف كما أن عرفات كلها موقف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. والعنق هنا هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع، وقيل هو سير سهل في سرعة. وأما الفجوة فهو المكان المتسع. فإذا وجد فجوة النص، أي إذا وجد مكانا متسعا سار بشكل أسرع. وفي هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة، لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة ومن الإسراع عند عدم الزحام. إلى حلقة قادمة مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى مع الأستاذ أحسان السعيدي. ما ينطق عن الهوى.

0: للحكمة أثر وللعقل أفكار.
1: دار السلام.
0: عبقرية الأثير.
1: عبقرية الأثير.
2: خلي نسوي الصح.
3: برنامج يناقش القيم الجديدة لنعمل معا على تصحيح قيم الجيل الحالي وصولا بهم إلى جيل القدس. خلي نسوي الصح مع الدكتور علي الحافظ على دار السلام.
1: خلي نسوي الصح.

السلام عليكم أحبتي المستمعين وأحبتي المشاهدين على صفحتنا على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خلي نسوي الصح. اليوم احنا حنحاول أن نستكمل ما بدأناه في هذا الموسم، ونبتدأ حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثل ما ذكرنا احنا في هذا الموسم نركز على بعض المفاهيم وبعض التفاصيل الموجودة في المجتمع بشكل عام. يعني احنا في المواسم الماضية تحدثنا عن جزئيات ممكن ان يقوم بها الافراد، لكن الان نتحدث عن المجتمع والظواهر اللي موجودة بها وكيف نحاول ان نعالج هذه الظواهر. وموضوع حلقتنا اليوم هو بالنسبة لي واعتقد بالنسبة لكثير من الناس هو موضوع مهم جدا وحساس في نفس الوقت. حساس لأن هو في بعض الأحيان يظهر بعض الحقائق وبعض التفاصيل اللي موجودة في حياتنا اليومية بصورة تختلف عن الصورة اللي احنا شفناها أو تعاهدنا عليها. اليوم حنحاول أن نتحدث عن موضوع ليش أكو تدين ما يغير الواقع. هذا فتشيء وإحنا دا ننمسه يوميا، ننمسه في كثير من تفاصيل حياتنا اليومية، ننمسه في كثير من الأفعال اللي يقوم بها بعض الأفراد، والمظهر العام مالتهم ما يوحي إن هم أناس غير ملتزمين أو هم أناس ما وضعوا لهذا الدين فد اعتبار، بل وضعوا له. نشوف مظاهر التدين بكثرة، نشوف صيام، نشوف حج، نشوف دروس ومحاضرات طويلة وطويلة، وكلها تطلب من الناس أن يفعلوا.

لكن قابل فأكو فساد وأكو كذب وأكو غش. نشوف كثير من نتيجة أفعال بعض المتدينين. طبعا احنا هسه شوية لين قلت هذا الموضوع حساس، حنحاول يعني صفة المتدين هو الصفة اللي يوصف بها الأشخاص اللي يلتزمون بكل التفاصيل مظاهر الدين. يعني انت تشوفه هو يروح للجامع، تشوفه هو يؤدي بعض يؤدي الفروض، يؤدي ويؤدي، لكن هناك انفصام ما بين المظهر والأفعال اللي هو دي يقوم بيها وما بين حياته اليومية. والسؤال اللي دائما ينطرح واللي احنا نحاول نسأله، ليش التدين ما يغير المجتمع؟ ممكن المشكلة بالدين؟ طبعا الجواب لا، لكن المشكلة في نوع التدين الذي نمارسه. هذه هي المشكلة الحقيقية اللي احنا في بعض الأحيان كل إنسان عنده فهم للدين، فهم خاص ويمشي عليه، والبعض الآخر لا يفهم الدين بشكل

تسمعون كثير من الدعوات، خلي الدين موجود بالمسجد، بس من أطلع من المسجد لا تبدي غير قوانين وتبدي غير أفعال. قوانين وضعية هي اللي تحكمني، قوانين هي اللي تمشيني. هذا الموضوع هو اللي دا يخلي التدين اللي موجود مدى يغير المجتمع. التدين اللي دا يفصل ما بين الدين والسياسة هذا مو بتدين، يعني مو هذا جوهر الدين اللي أتى به. ومن قال الله قال النبي صلى الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالتدين اللي حول الإنسان إلى آلة في بعض الأحيان يؤدي إلى تحول الإنسان إلى شخص يطلق الأحكام هنا وهنا، بس هو بالحقيقة ماذا يؤدي هذا الغرض عند في الأفعال الحقيقية أو في التصرفات الحقيقية أو في الأخلاق الحقيقية. التدين اللي ما يمنع الإنسان من دفع الظلم عن الناس وعدم أكل حقوقهم هذا مو تدين. فإحنا حنحاول اليوم في حلقتنا أن نسلط الضوء على هذا الشيء، هو الدين واللي دا نتحدث عنه الدين الإسلامي اللي هو صالح لكل زمان ومكان، وهو صالح لكل الأفعال التي يقوم بها الإنسان. نظم كل هذه التفاصيل، وضع لك منظومة متكاملة من القيم والأخلاق والمعاملات والقوانين التي تحكم الناس ما بين البشر، كل هذه القيم وكل هذه المنظومة المتكاملة ليش إحنا ما في بعض الأحيان ماذا نشوفه أنه تنعكس على المجتمع وتنعكس على الواقع. فحنحاول في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على هذا الموضوع. مخرج المبدع حضرنا فاصل، ونرجع لكم بعد الفاصل ونتحدث عن ما هو الفرق بين الدين والتدين.

السلام عليكم أحبتي المستمعين، مع الجزء الثاني من حلقتنا خلينا نسوي صح. واليوم بدنا نتحدث عن لماذا لا يغير، لماذا لا يغير التدين من واقعنا. طبعا احنا هسه خلي نبدا نجزئ شويه الموضوع ونفهم التفاصيل اللي موجوده. الدين هو بتعريف الحق البسيط هو الوحي الالهي، والتدين هو فهم الإنسان لهذا الدين وتطبيقه له. هاي المسألتين. لهذا نحن نجد دينا صحيحا لكن تدينا خاطئا. هذه الكلمة هي اللي احنا نحاول أن نبني عليها مفاصل الحلقة مالتنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبوا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المشكلة هي مو بالكلام ولا بالعبادات اللي أنت تقوم بها، المشكلة هي في غياب تطبيقنا لتعاليم هذا الدين في حياتنا اليومية. يعني الإنسان اللي يعتقد أنه هذا الدين هو تطبيق محصور في المسجد، ومن يطلع خارج حدود المسجد فكل الأشياء اللي كانت محظورة عليه داخل المسجد أصبحت مباحة، فهذا مو تطبيق صحيح للدين. الإنسان اللي يعتقد أنه هو في رمضان يصوم وأول ما ينتهي في رمضان للجميع التي قام رمضان، هذا مو تدين صحيح. صلوات خلاص هو أدى الواجب اللي عليه، لكن هو أكل حقوق الناس وظلم وأكل ربا وسوى كل الفواحش وسب هذا وحكى ويا هذا، هذا مو تدين صحيح. الإنسان اللي يعتقد أنه مشي بالشارع وأذيته للناس وبعدها يوقف وينتظر ويذهب إلى الصلاة لأداء هذا الواجب، هو أدى الواجب بس ما أدى المفهوم الحقيقي للدين في التعامل مع الناس.

0: الدين هذه القوة العجيبة اللي موجودة في أعطيت للإنسان كي تقوم مسيرته في هذه الحياة، فهي صالحة للتطبيق في كل فعل يقوم به، وهي المصدر اللي تقول لك هذا صح وهذا غلط. فأنت ما إذا ما أقمت هذه الشيء أو هذا الشيء في قلبك واعتقدت في قلبك وأقمت هذا المفهوم في قلبك أن هذا الدين هو الذي يسير الحياة وهو الذي يقوم الحياة وهو الذي يدير الحياة وهو الذي ينظم الحياة، فترى أكو عندك مشكلة في فهم التدين. يعني إذا أنت ما تعتقد أنه هذا الدين هو يصلح بقوانينه لإدارة هذه الأرض، أكو مشكلة عندك. إذا أنت ما تعتقد أنه هذا الدين بنظامه الاقتصادي اللي الغرب يحاول أن يقلد بعض مفاصله اللي موجودة لتجنب الكوارث من النظام الربوي اللي موجود في العالم، ما راح تصير عندك مشكلة. إذا أنت ما تعتقد أنه هذا الدين هو صالح في تنظيم معاملاتك في السوق وتنظيم معاملاتك الاقتصادية وتنظيم معاملاتك الدنيوية وتنظيم فعلك مع الناس واستدانتك واقتراضك وإقراضك للناس، هذه حصي أكو مشكلة بالموضوع، ما فهمت الدين بشكل الحقيقي وبتطبيقه الحقيقي. إذا أنت بدأت تعتقد أنه هذا الدين هو يسري في جسد هذه الأمة مسرى الدم، هو اللي ينظم لك كل هذه التفاصيل، فعندك مشكلة في فهم الدين. يعني إذا أنت فهمت الدين على أنه أداء فقط هذه الواجبات اللي أنت تقوم بها بصلواتك الخمسة، وإذا أنت صمت راح تصوم بهذا الشيء، وأنت فعلت وفعلت وفعلت من الفواحش، خلصت الجامع وطلعت وحكيت على فلان وقلت على فلان ولزمت الواتساب وبديت تحكي وتسوي وتنشو وتفضح على فلان أو تسوي لايكات لهذول المؤثرات اللي موجودة في المجتمع اللي يثيرون الفاحشة، كل هذه المسائل اللي احنا نتحدث عنها، إذا ما تعتقد أنه هذا الدين يمنعك عن هذا الشيء، فأنت عندك مشكلة في فهم هذا الدين. هذا الدين اللي احنا دائما نقول أنه صالح لكل زمان ومكان. يعني شنو؟ يعني ماكو قانون يجي يخالف هذا الدين هو جيد، قانون وضعي خطأ، انت ليش حاطة؟ مو عندك انت دين إسلامي تقدر تأخذ من عنده وتغرف من عنده كل هذه التفاصيل. فطلع لنا فد نموذج جديد في المجتمع اسمه التدين الشكلي. هذا التدين هو الذي يركز على الشعائر فقط والمظاهر الدينية، لكنه يهمل الأخلاق والعدل والإصلاح. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ربط الدين بالعدل الاجتماعي وما ربطها بالطقوس فقط. هناك مفكر إسلامي تحدث عن مشكلة التدين الذي يفقد دوره في تغيير المجتمع. يعني هذا المجتمع بكل الأشياء اللي موجودة عنده، الدين يقومك ويصلحك ويوصلك إلى بر الأمان. يرى أن الدين في أصله هو قوة تحريف، لكنه قد يتحول إلى طقوس جامدة عندما يفقد الوعي. إذا أنت قمت تعتقد أنه هذا الدين هو محصور في مكان واحد وفي زمان واحد وفي أوقات محددة، مو بكل يومك ولا بكل ساعاتك ولا حتى بنومك، زين، فهذه فقدت جوهر الدين. أخطر ما ممكن أن يواجه المجتمع هو أن يتحول الدين هذا إلى عادات اجتماعية، لا إلى روح تسري في جسد هذه الأمة. والأنبياء عندما جاءوا هم ما جاءوا فقط يعلموك الصلاة، بل أيضا علموك لتحرير الإنسان من الظلم والطغيان. طبعا انت من تشوف كل المشاكل اللي موجودة عندنا هسه حاليا وكل الضغوط اللي موجودة على الهوية الإسلامية وطريقة تغييرها، تجد أنه كل الأطراف الأخرى التي تحاول إلى تشويه سمعة هذا الدين هي تضرب بهذا المجال، تضرب مسألة الوعي في هذا الدين، تضرب مسألة صلاحية هذا الدين في كل زمان ومكان. دين قبل 1400 سنة إجي يصلح لهذا الوقت ولهذا الزمان، ما أنا أجيب قوانين تتوائم وتتوافق مع هذا الدين، خلي هذا الدين بالمسجد. هذه كلها دعوات موجودة عند بعض الناس، وتخلي هاي الناس ممكن تصدقها، يقول لك ممكن ما عنده. قتل الوعي وقتل روح هذه الأمة بتحويله إلى طقوس من دون حياة. ولا غرابة يعني تسد أشوفون تقولون إحنا ليش دا يصير بينا هالشي وليش دا يصير بينا هالشي وليش كذا وليش كذا وليش كذا، هذا لا غرابة في هذا الموضوع، لأن أنت هذا الدين اللي نمى بيك كل هذه القيم وأعطاك كل هذه القوة للوقوف بوجه الظالم، بوجه الطاغية، بوجه العدوان، علمك شلون تحرر الأراضي، علمك شلون تحرر الإنسان، علمك شلون تقيم العدل، علمك شلون توقف بوجه الباطل، علمك شلون تقيم قيم هذا الدين في هذا المجتمع، علمك شلون تصير داعية ومصلح، علمك شلون تكون إنسان فاعل. هذه المفاهيم هي اللي ما يريدوها، يريدوك يخلوك بس خلاص تسوي هذه الطقوس الشكلية وتنتهي. فحوى وروح هذا الدين يحاولون يقتلوها بيك ويحولوك إلى هذا النموذج الآخر. ولا غرابة أنه مآل هذا الدين أو هذا التدين بهذا الشكل والتدين الشكلي مآل للإفلاس والخسارة. ليش؟ لأنه هناك انفصام عن مفهوم التدين الحقيقي. إذ كيف شلون أنت تقدر تتخيل وياي واحد يصلي ومن يفرغ من صلاته لم يسلم أحد من لسانه ويده ويظلم هذا ويعتدي على هذا؟ والفاجعة وين؟ وإحنا دا نتحدث عن هذا العداد وأنت تقول أنا عندي عداد عداد عداد، والفاجعة الكبرى أنه يبدو لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يحتسبون. شعائرهم اللي كانت كالجبال تتلاشى أمام كل هاي المظالم كلها تروح، التي كانوا لا يظنون أن للدين علاقة بها. مثل هذا اللي يصلي وصوم ويتعبد وبعدين من يجي للاقتصاد يقول عفونا من هاي المعاملات الإسلامية، خلوني أخذ هاي المعاملات الربوية أو هاي القوانين الاعتيادية اللي موجودة. فتشوفه إرابي ويحتكر ويغش ويخدع ويستثمر في المال الحرام، ظن منه أن تلك المساحة المتروكة لشطارته ودهائه. وكان مقتضى التدين الصحيح أن تنضبط معاملاته المالية وفق تعاليم الإسلام الصحيح. يعني الأصل أنه أنت تكون هنا هذا الشيء، هذا التدين اللي موجود عندك، هاي العبادات اللي دا تقوم بيها تنعكس جميعها على حياتك اليومية، على معاملاتك الاقتصادية. وإحنا هسه بأيامنا هسه نشوف إحنا مثل هكذا حالات، وجوز بالفترات الماضية الناس تعتقد خلاص، يعني كانت عندنا فترة من فترات الانتخابات كانت الناس ممكن واحد يعطون أموال لأخذ أصوات، وهذول الأشخاص يجوز إحنا نحسبهم منهم ما يعرفون هذا خطأ، ما يعرفون أنه أنت من تعطي هذا الشيء هو خطأ بهذا المفهوم، أنه تعطي هذا الشيء مقابل هذا المال. هو هذا الانفصام اللي هو موجود ما بين هذا الطرفين، ما بين هذا التدين وما بين تطبيقك لهذا الدين لكل فروع الحياة. الإسلام ليس مجرد عقيدة، بل هو منهج حياة متكامل. فالإيمان الحقيقي يجب أن يتحول إلى حركة في الواقع، وإلى عمل يغير المجتمع. الإسلام ما يريد إيمان ساكن، بل إيمان يتحرك ليصنع العدل والإصلاح. المسلم الحقيقي هو ما يكتفي بالعبادة الفردية، بل يسعى لإصلاح المجتمع وخدمة الناس. أنتوا دا تشوفون هسه احنا من دا نتحدث، كل هاي المعاملات اللي دا يقوم بها الإنسان بهذا التدين وذهابه للمسجد، إذا ما انعكست على الواقع فلن تغير من هذا الواقع. ما راح تغير هذا الواقع، ما راح تغير عندك فد شيء. إذا أنت ما تعتقد أنه أنت رسالتك هي تبدأ من المسجد ثم تنتقل إلى المجتمع وتطبقها بحياتك اليومية بكل تفاصيلها، تطبقها ببيتك، تطبقها على بنتك، تطبقها على ابنك، تطبقها على زوجتك، إذا ما تعتقد أنه أنت في وظيفتك لازم تطبق الإسلام وتطبق شعائر الإسلام وتكون خادم للناس، إذا ما تطبقها وأنت في موقع المسؤولية وتطبق هذا الدين، فمو هذا التدين الحقيقي اللي احنا دا نتحدث عنه. زين، هو شنو هو الصح اللي نسويه؟ حلول عملية. أنا أتحدث لكم لأن احنا في كثير من الأحيان نجد كثير من الأشخاص يطلقوها ويقولوها. شلون؟ ساعة ربك وساعة ربك وساعة لدينيتك، أو يجي هكذا المثل، يحاول أن يفصل ما بين هاي المسألتين، يحاول أن يفصل، يقول لك إحنا الدين دخل بالسياسة شو علينا بيه، هاي السياسة فشي سيء وما يحتاج أن يدخل بيه. زين، وهذا الدين هو دين على مود تطبق كل قوانينه وتحصل حقوق الناس من خلال السياسة، أنت شو حتسوي بهذا الموضوع؟ فالحلول أنه لابد أن تفهم الدين فهما شاملا، أنه هذا الدين هو شامل، هو صالح لكل شيء، يشمل الأخلاق والعدل. لازم هاي عبادتك تربطها بالسلوك اليومي. إذا تمشي بالشارع شوية صير هادئ، لا تأكل حقوق الناس، لا تكسر عن الناس. إذا أنت تمتلك قوة لا تضغي على الناس. حول هذا الإيمان اللي موجود عندك إلى عمل صالح يسري في المجتمع، لا تخليه جامد، طبقه ببيتك، واجه الظالم وما تسكت عنه، لأن هذا جوهر الدين، أنه تقف بوجه الظالم وتقول له أنت ظالم. ابني إنسان يشارك في إصلاح المجتمع، وأهم نقطة أن تبدأ بالتغيير من نفسك أولا تبدأ بهذا الشيء. أختم هذه الحلقة بهذه الكلمات: الدين الذي جاء به الأنبياء ليس دينا شكليا، بل دين يغير المجتمع والإنسان والتاريخ. فإذا أردنا أن نغير واقعنا، واللي دائما نحن نشكو منه نقول ونقول ونقول، فلا بد أن نغير فهمنا للدين وتديننا. ولهذا نقول في ختام حلقتنا: خلونا نسوي الصح أخوان، افهموا الدين، اعتبروه قوة نابضة تمض بالحياة وتنطلق بيك، وخليه معبر في كل أفعالك وأقوالك وسلوكك، لا تخليه جامد بالمكان اللي أنت طلعت منه أو استخدمته في وقته وفي مكانه. شكرا جزيلا أحبتي المستمعين، أتمنى أن ألتقيكم في حلقة قادمة وفي موضوع قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: خلنا نسوي الصح. برنامج يناقش القيم الجديدة لنعمل معا على تصحيح قيم الجيل الحالي وصولا بهم إلى جيل القدس. خلي نسوي الصح مع الدكتور علي الحافظ على دار السلام. خلي نسوي الصح.

0: إذاعة دار السلام. قلب خافق ولسان صادق.
1: العالمية للسيراميك والبورسلين.
2: بشرى سارة
1: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0783-41-2641 أو الاتصال على الرقم 0751-6-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
0: 91.1 دار السلام.

رسالتنا أمانة ودعوتنا محبة ورصانة. دار السلام سلام وريادة.

0: ذرية آمنوا.
1: من فيض الوحي نصوغ الحكاية،
0: نصوغ الحكاية.
1: ومن نور القرآن
0: نرسم البداية،
1: نرسم البداية.

0: جيل يتوضأ بالقيم، فتية آمن ويشيد صروح الأمم، فتية آمنوا،
1: فتية آمنوا،
0: لأن النهضة تبدأ بآية.

فتية آمنوا مع الدكتور عمار وجيه، يحاوره الدكتور عبد الرحمن فاضل على دار السلام.

0: يخلص بل ويؤثر يجني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فتية آمنوا، معكم دكتور عبد الرحمن فاضل، ونتكلم اليوم عن موضوع حساس جدا، بل في صلب الموضوع الرئيسي لكل الحلقات، اللي هو الشباب فرص العمل المناسبة، ونأخذ جولة في أسباب البطالة وسبل المعالجة. طبعا الشباب هم عماد التغيير والتطوير في المجتمع مثل ما نعرف، وهم حملة مشعل التغيير في السياسة والتعليم، حيث يمكن التأثير في صنع القرارات السياسية والاقتصادية. كذلك الشباب هم قادة المستقبل ومحرك التنمية، ومثل ما تكلمنا في بداية حلقاتنا، هم يتمتعون بقدرة عالية على التفكير الإبداعي، وهم يسهمون في بناء الاقتصاد. وفي المجتمع الإسلامي يعتبر الشباب حجر الزاوية في بناء الأمة، وهم في أفضل حال عندما يلتزمون بالقيم الإسلامية.
2: فدية آمنة.

0: كتاب الله
1: فدية آمنوا.
2: معنا ضيفنا الدائم دكتور عمار وجيه، حياك الله دكتور.
3: حياكم الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام.
2: الله يبارك فيك دكتور. إذا بدينا ندخل على تعريف الشباب، وإحنا قد يعني عرجنا على الموضوع في بداية مسيرة البرنامج، خلينا نشوف دكتور إذا ردنا نعرف الشباب ودورهم الحيوي وسمات مرحلة الشباب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا إحنا من بداية البرنامج يعني كان هناك حديث عن الشباب، لكن باعتبار اليوم احنا نتناول فرص العمل للشباب والبطالة واسبابها ومعالجاتها، لابد نرجع مرة اخرى نعرف الشباب. طبعا هناك اكثر من مصدر، يعني المصادر تختلف، قسم يقولون 15 الى 24، قسم يقولون 15 الى 29،
2: او للخمسة
3: هسه بالضبط. المشكلة احنا في مجتمعنا العراقي اكو فترة نسميها سايلنت بيريد، يعني هي فترة صامتة، يعني من التغيير 2003 الى حدود 2017 مرت احداث مؤسفة للعراقيين. الشباب خسروا كثير من الفرص، يعني صارت الحمد لله صارت دورات تنمية، صارت فرص عمل، صار توظيف، لكن ما صارت في وضع مرتاح. ربما هذا أثناء الحلقات نعرج عليه.
2: نعم.
3: فاضطرينا إلى أن نزحف يعني التعريف بالنسبة كواقع عراقي. يعني إحنا شنو التعريف؟ يعني أنت الآن مثلا ما تقول والله أنا جبت مدير عام شاب، يا مش قد عمره؟ والله 50. هذا طبعا بالعالم هذا راح يصير رئيس جمهورية، لكن إحنا هنا يقول لك خلص خطية، هذا ضيع 20 سنة من عمره بالفوضى فياخذ وقته. طبعا احنا نرجع للتعريف مثل ما قلنا، اقصى شيء يعني 15 الى 29 او 30. التعريف ايضا الى معطيات قانونيه، يعني انت مثلا على سبيل المثال دكتور عبد الرحمن، لما انت من الناحيه الشرعيه تقول ابني بلغ، لما ظهرت عليه علامات الرجوله والاحتلام طبعا هو اهم علامه، ربما ابنك عمره 13
2: صح،
3: لكن هو قانونيا ما يلتحق بالخدمه العسكريه الا ب 18
2: اي صح،
3: واكو قوانين تطبق عليه من يكون 15. لكن احنا موضوع البلوغ متغير، يعني انا اعرف حاله شخص صار عمره 19 سنه دخل كليه وهو مو بالغ، يعني يطول لكن مو بالغ، يعني الى 19 سنه يلا قال يابا اتاني ما ياتي الرجال. لكن مع ذلك في موضوع التعريف يعني هناك يعني حسب الوضع القانوني هناك يعني متغيرات. موضوع الزواج، حق التصويت، تعرف التصويت عندنا 18، حق التملك، المخالفات الجنائية، يعني شو كنت تعتبر قاصر مثلا، يعني إذا قتل ما يعدم وإنما يسجن سجن طويل، يعني هاي تعرف
2: إذا تحت 18 يعتبر أحداث
3: بالضبط سجن أحداث، لكن ربما دول أخرى تختار غير هالعمر جزء أقل مثلا، والسن الخدمة العسكرية. لكن هي بالعموم أكثر الدول تعتمد رقم 18، وسبق ذكرنا ذلك في المذهب الحنفي، فإن آنستم منهم رشدة، وهي التفاتة لطيفة أنه أحيانا يصير 18 بس إحنا قلت المثل عقل عقل زعاطي، يعني ما مو مال تنطي فلوسة، يعني انطي مجال أكثر، انطي يعني طبعا إذا أنت يعني متولي. بالنسبة للسمات المرحلة، يعني ما دام جنابك سألت عن التعريف، طبعا هي اكو سمات فسلجيه وسمات نفسيه وسمات سلوكيه، يعني واضح النضوج الجسمي الفكري الطاقه المتدفقه، لكن في نفس الوقت هو قله المسؤوليه، يعني هو بعده طالب بيكون عاده بالكليه او بالاعداديه فما متحمل مسؤوليه كبيره. تعرف مجتمعاتنا الشرقيه اللي ما محتاج ما يوظف ابنه،
2: صح.
3: يخلص الكلية وبحلقة السنيكرز يعني إيه والله صدق، يعني وهي هم من السلبيات اللي في حياتنا. من سماتها بناء الشخصية المستقلة، الحماس مع هاي الطاقة المتدفقة، عنده حماسة وحب الحياة ويحب يقيم علاقات خارج الأسرة اجتماعية، طبعا هاي كلها نعتبر إيجابيات يعني نستفيد منها، فهو يصير عنده أصدقاء. وتعرف الشاب تكلمنا سابقا عن المراهقين يقدس الأصدقاء ويعتبره مثل على حتى أكثر من أمه وأبوه، يبدي يستطيع يحدد أهدافه وطموحاته، خصوصا إذا أنت توليت بدور جهته يبدأ يكتسب المهارات، هي أحسن مرحلة الإبداع. يعني ليش هم يختارون الفروع المهنية بالإعدادية؟ يعني شوف الزراعية الصناعية التقنية الاي تي. بالنسبة للبنات هم ينطوهم يعني قضايا يعني اعداديات تقنية وغير ذلك. وطبعا انت ذكرت جناح. ديما يصير عنده قدرة على الإبداع والتغيير وتحقيق الإنجازات. وهاي المرحلة مرحلة تشبيه في بناء الأوطان، لأن عندك أمرين. أولا المهارة اللي راح يكتسبها والحماسة من جهة، والثاني الأمر الثاني هو أن الشاب ثوري بشكل عام. فإذا أنت وضع غير سليم وتريد تشتغل معارض للحكومة فتسخر الشباب حتى يفيدوك بالمعارضة، وإذا الوضع سليم فتسخر الشباب حتى يفيدوك في بناء هذا الوطن.
2: بارك الله دكتور. إذا يعني تكلمنا، إحنا نتكلم اليوم عن فرص العمل والعمل بالتحديد للشباب والفئة وهاي الفئة العمرية. إذا تكلمنا يعني إحنا قلنا برنامج الوحي يعني أهم مبادئ وخصائص
3: يزين على فرص العمل. فيعني خذنا فد نبذة عن الشباب، طيب ماذا عن العمل؟ وكل شيء احنا في برنامجنا مثل ما تفضلت يعني يربط ما بين الدنيا والآخرة. شعارنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. طبعا الإسلام ماذا يريد من الشاب؟ يريد السعي الدنيا، يعني جمع بين السعي الدنيوي والأخرى، واللي ذكرناه بهاي الآية. هذه الإشكالية للأسف، وهذا فد نداء أوجهه لعوائلنا الكريمة مع حرص وحب، مع حرص وحب. لا تظل ابنك بس تعلمه على الكسب الدنيوي، وإن كان هو مهم جدا جدا. أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم أنا وياك، لكن مع هذه انطي المقصد والغاية والنية. ابني أنت تصير طبيب حتى ترضي الله وتخدم الناس، صير مهندس حتى ترضي الله وتخدم الناس، وهكذا. ف لا بد أنه يجمع بين هاتين. أبدا ماكو فايدة ربي ابنك ويطلع عالم ذرة هو ما في قلبه مخافة الله عز وجل، راح تبدي المشاكل والأنا ويصير قارون جديد.
2: نعم يستخدمها فيه
3: بالضبط، يقول قال إنما أتيت على علم. هسه أنت يعني في حياتك الوظيفية كم وكم مغرور شفت في حياتك؟
2: كثير والله.
3: مو يعني نعم. أكو ناس هم يعني أصحاب كفاءات،
2: نعم،
3: مدير معمل، تاجر مع السيارات، بس شايل خشمة بعو بس يريد تخلي السقف.
2: صدقت.
3: المبدأ الثاني هو الجمع بين الإخلاص والاتباع. تعرف العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين.
2: نعم.
3: فلذلك الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا بالصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. المبدأ الثالث هو الإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه. وبأسات والله إحنا يعني دا نتألم. يعني أنت تجي تستورد بضاعة صينية باب أول والناس تفرح بها، سيارات ما شفت أنه وزين، هامش ربح عندك زين بس طمع. تتصل بالشركة تقول له عد الوجبة الثانية، قلل لي شوية المواصفات، يقلل المواصفات وأنت مبقي سعرها
2: نفسه،
3: يزيد هامش الربح مالك.
2: نعم.
3: وهو المشكلة هذا اللي حشاك ما عنده عقل، مو أنت نفسك راح تروح تسوق بالسوق نفسك.
2: نعم.
3: راح تروح تشتري، وانتو كلكم معشر التجار الا من رحم ربي ده تمشون بهاي الطريقه. فانت هم راح تروح على تاجر اخر يبيع لك تلفزيون مغشوش، ثلاجه مغشوشه، وسبير بارت ما سيارتك مغشوش، هاي مشكله. فالاتقان مهم جدا، ولا بد انه يعني العمل يشمل النفع الانسان والمجتمع ككل، يعني خدمه المجتمع. وموضوع الابتغاء والطلب، يعني انت تخرجت من الكليه أول حكاية يقولوها والله لا تزعلوا مني يا جماعة، ترى هذا حشاكم، هذا تفكير ببغاوات، ماكو وظيفة. عمي أنت تخرجت من الكلية، خلي أولياء الأمور الآن يفهمون أولادهم. بيب أنت خلصت الكلية بمعنى اكتسبت تخصص مهارة. الدولة ما علي أنا من نظام هذا، نظام السابق ليست ملزمة أن توظف الناس، وهذا كله موجود في الغرب. الغرب وينكو؟ نسبة الناس الموظفين بالدولة يمكن 5%.
2: صحيح.
3: شركات انتوا روحوا ابتكروا ابدعوا. نعم هي الدولة لابد توجد لك هذه الـ البيئة، بس انت لا تقول والله الطالب الطالب ما عندي شيء. شنو الطالب الطالب؟ نعم. هو هلقي لك فرصة عمل. فالابتغاء والطلب يعني قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلى مسائل أخرى يعني.
2: الله يبارك فيك. مستمعينا الكرام ابقوا معنا، نأخذ فاصل قصير إن شاء الله ونعاود بعده حديثنا.
1: فدية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نعود إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة. دكتورنا الفاضل، احنا إذا نتكلم عن الموضوع، موضوع العمل وربطه بالوحي، إذا عدنا إلى مصدر التشريع وبالتحديد أنبياء الله عز وجل، كلهم كانوا تقريبا يعملون. فإذا أخذنا مثلا يعني سيدنا نوح كان يعمل في التجارة، قوله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كذلك سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عملوا في البناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. سيدنا يوسف كان اقتصاديا وإداريا يعني من الطراز الأول، قال جعلني على خزائن الأرض. كذلك سيدنا موسى يعني كان يعمل في الرعي، وحتى نبينا عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، قالوا وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط أهل مكة. كذلك سيدنا سليمان في يعني تميز في الصناعة والتكنولوجيا، قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. هذه كلها تدل على أنه يعني العمل يعني هو شيء الله عز وجل جعل أفضل من خلق في هذه الأرض وهم أنبياء الله عز وجل يعملون، وهذا ليس شيئا معيبا إذا أخذ بنظر الاعتبار يعني أنه واحد يراعي ما يريد الله عز وجل، مثل ما قلنا أهم مبادئ العمل في الإسلام اللي تكلمت عليها جنابك قبل الفاصل. دكتور، إذا تكلمنا عن يعني في الوحي آيات وأحاديث تتكلم عن العمل، إذا تكرم الدكتور.
1: نعم، هو يعني مثل ما تفضلت، الناس ماخذ فكرة عن الأنبياء عليهم السلام أنه دعاة فقط.
0: نعم،
1: فعلا هم دعاة.
0: نعم،
1: كل نبي يعني الله لخص قال أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون.
0: نعم،
1: ناسب طبعا هاي ثلاث كلمات بها دلالات قوية جدا، لكن مع ذلك لما يجي عالم الأسباب شوف الأنبياء
0: يأخذون بالأسباب
1: طبعا. يعني أنت عندما تكون النجاة أو عندما لا تكون النجاة إلا بسفينة فأنت يا نوح اصنع السفينة.
0: الله،
1: عندما لا يكون الحج إلا إلى مثابة فأنت يا إبراهيم
0: ابن الكعبة.
1: ابن الكعبة. عندما تكون يكون التقدم العلمي التكنولوجيا والقوة المادية يعني هسه احنا نسميها الهارد باور الصلبة تكون مطلوبة فأنت يا داود روح اصنع الدروع. هاي تعرف يعني نسميها يعني حلقات المغفر، ماكو هاي أن اعمل سابغات وقدر في السبت، المغفر مع الرأس، ويخلون هاي الحلقات حتى ما يجي السيف على الوجه.
0: نعم،
1: يضرب الحديد يتكسر، حتى إذا يجي الضربة على الوجه تصير خفيفة. ونفس الشيء
0: على الجسم
1: الدرع.
0: نعم،
1: درع، يعني الدرع هو ما يلبس على الجسم، والترس هو اللي يحمله بيدك. فيعتبر سيدنا داود عليه السلام من أوائل من استخدم هذا الدرع الخفيف، وهذا إلهام رب العالمين. تدري ذولا كان يسوها بليتة واحدة حيل ثقيل.
0: نعم،
1: لكن هو سوى حلقات، كسب شغلتين، خفت الوزن، حلقة أخف من هاي، والشغلة الثانية المرونة يعني يتحرك ويا الجسم.
0: الله،
1: وهكذا. فحتى الرعي، ترى الرعي هو بيتأمل.
0: نعم،
1: فهذه فد دلالة واضحة لكل البشرية أنه أن كونك داعية ما يعني أن ما تعمل. وهذه أيضا رسالة أقدمها إلى سادتنا العلماء، صح أنتم عندكم راتب من الوقف، لكن الأفضل أن تبحث عن عمل آخر حتى لا تحتاج في يوم من الأيام أنت تقول كلمة الحق.
0: نعم،
1: ويقول لك والله ها أني راتبي وبيتي وكذا، لا لا، روح اشتغل وروح وجد لك مصدر رزق آخر. وبعدين أنت ما عندك ذاك الشغل، يعني هم الناس أصلا من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر الناس ما محتاج لك في شيء، كله في العمل.
0: نعم،
1: وهذا وقت جيد. وأنت إمام وخطيب كن نجار، كن حداد، بالعكس قدم النموذج المخلص، يعني
0: النموذج النبوي خليل.
1: بالضبط. أي، أما الآيات اللي بيها كلمة عمل فهي بالمئات.
0: نعم،
1: لكن هو حتى نكون أمناء، إحنا مو نلويع عنق النص.
0: نعم،
1: هو العمل، لأن القرآن الكريم كتاب هداية، العمل في القرآن الكريم غالبا يطلق على
0: عمل
1: الصالح.
0: نعم،
1: اللي هو أساس التوحيد. بس الناس تسأل تقول زين ليش؟ يقولهم لسببين. أول، القرآن الكريم ما جاي هو كتاب حتى يعلمك الطب والهندسة وال...
0: نعم،
1: والجي... لا، هو أنت هاي علوم الدنيا، أنت والآخر الذي لا يؤمن بالله سواء عند الله في إصلاح الدنيا واشتغلوا. وإنما هو إجا كتاب هداية، هذا أساس. المسألة الثانية أنه أنت بصلاحك في نيتك وصدق توجهك تنجح حتى في أعمالك. شون؟
0: الله.
1: بالضبط، لأنه أنت لما تكون ما يقول إمام عادل،
0: نعم،
1: وشاب النشأ في طاعة الله،
0: نعم،
1: قائد والجندي، فلما أنت تشتغل بنية خالصة ما تروح تسوي مشاريع بها ترف، يعني مثلا هاي الأبراج هي لا تخلو من رياء، يعني هذا بنا 180 متر أنا راح أسوي 200 متر، وهسه تشوف الأبراج،
0: نعم،
1: تصعد بطابق معين يقول لك هاي الغرفة ليليتها 10,000 دولار،
0: صح،
1: والله ده نحقق أرباح. أخي أنت شنو ده نحقق أرباح؟ أنت ده تبتز ناس، تبتز دول يعني. فهي بيها فد، أنا ما أقول هذا حرام، بس اسمو يعني هي أكو تطاول، ولولا أنه فيها إشكال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفاة العراة العالة تطاولون رعاء الشاة تطاولون في البنية. فمن تصدق النية حتى المشاريع اللي تسويها للمجتمع هي مشاريع منتجة نافعة. نعم الترفيه مطلوب، لكن كل شيء يكون وفق موازنات وفق الأولويات. الآيات طبعا مثلا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هنا إطلاق،
0: نعم، العمل بالعموم،
1: إيه، فأنت كل عمل تبتغي به وجه الله تدخل الجنة.
0: دكتور يعني عفوا يعني حتى دكتور يعني قد يكون مفهوم العبادة قد يكون مو كلش واضح، يعني العمل الصالح قد الناس تفهم أنه فقط أداء الفرائض أو النوافل، ممكن يكون يعني ممكن واحد في أي عمل يبتغي به وجه الله ممكن يحصل أجر ويكون يدخل ضمن نطاق العبادة، صح دكتور؟
1: طبعا أكيد، يعني حتى ما ذكر الهالوسي في تفسيره يعني يدخل عبادات والطاعات ويقول وسائر أعمال البر. الأعمال الخير اللي نسويها إحنا بنية تحتية مع بلد وإعمار مدننا هي من أعمال البر.
0: نعم.
1: يقول سيدنا عمر لو أن بغلة في أرض العراق
0: أثرت
1: حسب الله، شنو معنى ما ترى بلط الشوارع؟
0: نعم.
1: يعني هاي مسائل عبرناها.
0: صح.
1: يعني اليوم إحنا ندعو للي يسوي الطريق السايدين يسوي 4 سايدات. ندعو لمن يضع مثابات في الطريق. يعني تتخيل هسا أنت تطلع ويا والدك أو عمك أو واحد وتقطع 500-600 كيلومتر ما أكو دار استراحة، شنو نوع المشقة اللي، لكن من يجي يدخل دار استراحة وحمامات نظيفة ويروح يعني ويتوضى وكذا ويأكل لقمة، شكد سائق بالنسبة للسائق مهم. هاي حقيقة أعمال الناس مأجورة جدا عليها غير المستوصفات والمستشفيات وإلى آخره.
0: نعم. مستمعينا الكرام خليكم معنا إن شاء الله على القسم الأخير من الحلقة، نأخذ فاصل الأخير ونكمل بعده حلقتنا، فابقوا معنا.
2: ليسوا مجرد أرقام بل هم روح المستقبل،
3: فدية آمنوا
2: بأيديهم كتاب الله، كتاب الله، وفي عقولهم فكر النهضة،
3: فكر النهضة،
2: نستعيد الجيل لنستعيد المجد، فدية آمنوا.

0: حياكم الله مستمعين الكرام، وآخر قسم من حلقتنا لهذا اليوم تكلمنا به عن العمل والعمل الصالح والأجر اللي نبتغي وراء العمل. دكتور، إذا تكلمنا عن مقومات ومستلزمات نجاح العمل بالتحديد عند الشاب المسلم.
1: هسه احنا عرفنا الشاب وعرفنا العمل وجبنا التأصيل الشرعي للعمل، العمل الصالح اللي هو ابتغاء الآخرة والدنيا. قد انت اليوم تحرص على الشاب، وهذه قلناها من الحلقة الأولى. فرضا دولة عندها ميزانية 100 رقم 100، 20 خلي للشياب 80 للشباب، منطق
0: صحيح.
1: هذول هم راح يبنوا لك المستقبل. فأنت تقول مقومات نجاح العمل ليس فقط عند المواطن، بل بالخصوص عند الشاب. وهذا الشاب وصفناه بأنه مسلم. أنا اليوم بقيت الديانات احترمها وعايش وياهم كلهم، لكن أنا مسؤوليتي عن مسلم، مثل ما مسؤولية رجال الدين المسيحيين والموجهين والمرشدين عن في قصدي في جانب التأصيلي. لكن احنا كمواطنين لا، مسؤوليتنا المواطنين جميعا، لكن
0: صح.
1: في جانب التأصيلي الشرعي، لأن كل واحد يريد يفهم آخرته. فأنا أقول له أنت آخرتك لازم تعود إلى الوحي المعصوم اللي هو القرآن والسنة. فأول مقوماته هو طلب العلم النافع، يعني اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. طبعا هذا فد دعاء عظيم. واحد يقول زين شلون أعرف أنا هذا العلم
0: ينفع؟
1: أقول له بسيطة، بالأثر.
0: الله الله.
1: بالأثر، يعني أنت هسه تعلمت علم، قعدت تتعب مثلا خلي نقول 4-5 أيام على نقشة معينة راحت عيونك بيها، تالي هاي النقشة اختزلت صارت لوحة.
0: زين،
1: شكد نفعها؟ نفعها نحطت ببيت، عود بعد 50-60-70 سنة يموت هذا الرجال وشيلوها يخلوها بالمتحف، راح ينفع انه الناس تدفع لك التكت مال دخول المتحف؟ جميل مو جميل، لكن شقد أثرها؟ أنت راحت عيونك. هذا مو أني مو دعوة أن أترك الفن، بس حاول أن توازن. والله هاي هم شوية بها زخرفة ورسم وكذا، أكو أشياء نهائية ما تنفع، ماكو أثر. يعني أنت تروح تتعلم أشياء ما بها أي أثر، تروح تتعلم فد مسائل في الأنساب ومشكوك بها، حكي من تالي بالأخير يقول لك شنو النتيجة راح تطلع بها؟ والله حتى ما كل تعارفه، لأن أكثر مشكوك بيها وتفاصيل وصير صراعات وخلافات. وقس على ذلك، أو مثلا كلمات من العرب البائدة انقرضت وتظل تطول بيها وتقرأ، وقس على ذلك. يعني فالعلم النافع الشرعي، التفقه في الدين، علوم الدنيا، هذه مهمة جدا. اليوم أنت تقول لي أتعلم اسم دوا، أقول لك علم ينفع. أتعلم هاي الخرسانة شلون أوقفها والبناء ما يوقع، أقول لك علم ينفع. أتعلم IT مهم جدا، أقول لك علم نافع. موضوع الأخلاق والقيم مهمة جدا، يعني التحلي بالأخلاق. يعني هم نرجع مرة أخرى نؤكد على أولياء الأمور، وهذا يمكن سبقاني متكلم به. بعض الناس تشكو من بعض الأطباء، أقول لك جافين ويا المرضى، أقولهم غالبا الطبيب اللي يأتي من مناطق شعبية اجتماعية تلقيه بشكل عام وما معقد، يعني حامد شاكر أهل علمه، ومشكلة ترى من أصول فقيرة أو غنية أبدا، صدقني ما لا، بس هو مكتفي مو متعقد بحياته. من طبعا طفل شوية تعقد، ترى أبوه هو اللي عقده،
0: صحيح الأب والأم هم اللي يسرعون،
1: هذول لا تخاف منهم. أما شخص يجيك متعقد وشخص عنده شح، أبوه كان عنده شح، بس ابني أصعد حتى تصير ملياردير حتى تعيشنا، اجمع فلوس، جمع فأوعى. فالتحري بالأخلاق، الصدق والوفاء وكظم الغيظ وغض البصر إلى آخره، مهم. نشر القيم، قيم الإسلام، أهم شيء قيم العدالة، التسامح، المساواة، هاي مهم. موضوع الاهتمام بالصحة البدنية، أنت من تشتغل يعني دير بالك على فقراتك، على عيونك، على يعني والله أشياء تؤلم. تروح مثلا قسم القلبية بالمستشفيات أو القسطرة، يخلصون القسطرة ويكشف على المريض، يطب الغرفة يدخن جيجارة. طيب مو أنت تسلك له الشرايين ما لابسه بالجيجارة؟ ما أفتهم. يعني واحد يعني الكوليسترول راح يشتغل على المريض وما يشتغل عليك. فالصحة البدنية مهمة، يعني فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ما يخلص، ما يخلص. الشغل ما يخلص، أنت لنفسك راحة وإن لنفسك عليك حقا. فكرة العمل الجماعي، للأسف كثير من الناس العاملين ما يعرف بأن العمل الجماعي أبرك وأكثر إنتاجية. كل واحد يقدر يسوي سيارة واحدة؟
0: لا طبعا،
1: تيم لازم، تيم وورك. فلازم حتى الشاب نعلم شلون ينجح، لازم يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تختلفا. عمي أنت ما يعجبك عمار وجهي يا أخي، اشتغل وياه لأنك تستفيد من عنده، تحمله، خلي يخلص الحكي مال المزعج، تحمله، يمو كل شيء تردد وياه. فلي لأنه سيدنا الإمام علي يقول كدر الجماعة خير من صف الفرد. واصبر نفسك. طبعا ليش قال واصبر نفسك؟ لأن يدري أنه الجماعة فيها كدورات. واحد يجي يدخل مثلا إلى في التشكيل معين يقول هو يا أخي أكو ناس مزعجين، أقول إيش قد نسبتهم؟ يقول 5%. هي ما تحملها، حتى بقوات خاصة 5% خسارة هم مقبولة. أيضا من الأشياء اللي لازم الشاب يتعلمها هو حرص على بناء الأمة. شكد حلو لما أنت والدك يقول لك ابني أنت راح تتخرج راح تكون لبنة في هذا المجتمع. الله. شوف الفرق، وبين واحد يقول له ابني تخرج على متكرف فلوس قتلنا فقر، جيب لنا لحم، سيارة مال أبوكم شرقعة. فما يخالف، هذا من حقك، بس هذا ليس كل شيء. صدق اليوم هاي المعاني إذا حكيناها الناس تضحك علينا، مدرع مثاليات، شفادتنا المثاليات بالنظام السابق، شفادتنا تشيلك علاقة. المثاليات هي ليست مثاليات وإنما مبادئ، لسبب بسيط أنا أقول لك عليه. لو ما كان أكو قيم ومثاليات في أسوأ الأيام اللي مر بيها بلدنا من حروب وحصار، وبقوا أهل الكهرباء وأهل المي ينطونا كهرباء وماء. شرط المرور وبقى الجندي حامي سلاحه، يعني طبيب وواوا إلى هذول الجنود المجهولين شالوا البلد في أسوأ الظروف.
0: صح.
1: فالقيم مطلوبة.

0: بناء الأمة تحمل المسؤولية أيضا يتكلمون عن حاط بالقاهرة مليون يقول والله الناس مع الناس بعدواني. طبعا أنا معلومة هو المجتمع اللي رجعنا للتخلف. ما فصل اللي هو ما له إزاز شيء آخر وهم قضائي وكذا هذولا حتى إذا جماعة ترسكل أنت واقف هو يدعمك تدفع له فصل.
1: أي نعم.
0: بعد شنو الظلم أكثر من هذا الظلم؟ هذا ليس من ومع تقديري واحترامي العشائر لكنه هذولا اللي يروحون هذا المسلك مو صحيح. فلازم يتحمل المسؤولية يكون قائد يكون قدوة حسنة ويتأسى بهذه النماذج القيادية اللي مرت في السلف الصالح. يعني تشوف النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال يعني أمر سيدنا أسامة بن زيد عمره 18 سنة قوت كبار الصحابة. يعني تخيل يطلعون مثلا سيدنا أبو بكر عمره 61 سنة من صار بعث أسامة بن زيد وهذا عمره 18 يعني تقيا غير معقولة.
1: أي صحيح.
0: لكن شنو هالإمكانات اللي عنده أن يقود جيش؟ أمر مصعب بن عمير قال أنت أول سفير الإسلام وروح ادعو
1: المدينة.
0: كذلك عتابة بن أسيد خلى أمير مكة وهو شاب 21 سنة. وكل خلاصة هذا ترى الإسلام هو قائم على شباب. يعني من سوي دراسة السيرة النبوية تلقي أكثر هذه هم ترى الأعمار شباب.
1: وحتى النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوه ركز عليهم يبني بيهم هاي النواة الصلبة. بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا على يعني هذا الحوار الممتع. مستمعينا الكرام نصل إياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يتوضأ بالقيم،
1: جيل يتوضأ بالقيم، فتية آمنوا ويشيد صروح الأمم، فتية آمنوا،
0: فتية آمنوا،
1: لأن النهضة تبدأ بآية.

فتية آمنوا مع الدكتور عمار وجيه، يحاوره الدكتور عبد الرحمن فاضل على دار السلام.

0: هزة نفسية ووسيلة ربانية،
1: آداب إسلامية
0: بكلمات ندية على صفحات الأثير. آداب إسلامية مع الدكتور طارق الطواري في برنامج آداب إسلامية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم آداب الإسلامية. ما نزال مع آداب الحج لبيت الله تعالى، وصلنا إلى الأدب 14 وهو غض البصر. فإذا حج الإنسان يعني المفترض غض البصر، مو بس في الحج، الأصل أن يغض الإنسان بصر عن الحرام في كل مكان. يقول واحد إيش دعوة يعني لهالدرجة إحنا مو شايفين خير؟ لا، أنت صح شايف خير، لكن كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. أنت موقوف على الخطر، كل الحوادث تبدأ من النظر. الحرام اللي ببوك أول شيء يثبت المكان نظر، الحسد يبدأ من النظر، الزنا يبدأ من النظر، السرقة تبدأ من النظر، كل الحوادث مبداها من النظر. ذلك النظرة سهم من سهام إبليس، نظرة سهم من سهام إبليس، أول شيء النظر عينك، ثم بعد ذلك يتسلل هذا إلى قلبي. ذلك من آداب الحج الإنسان قدر المستطاع. أقول ما أقول لك امشي عمي، ولا أقول لك أنت امشي ودعم الناس، لا، الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني بصرك لا تنظر إلى الحرام قدر المستطاع. وخاصة الإنسان إذا كان في الحج أو كان في العمرة أو كان في العبادات، لا يبدأ يراقب الناس. يعني مع الأسف تفاجأنا أن في أشخاص يسكنون في الطرقات في الحج أو على الممرات، لا، أنت في غنى عن هذا، خاصة في المواسم. لا يفوتك أن الأجور في الحج تتضاعف كما أن الأوزار تتضاعف في الحج لوجود البيت الحرام ولوجودك في أيام الحج. فلذلك مع وجود كثرة الاختلاط، يعني في الحج يصير في اختلاط ويصير في احتكاك ما بين النساء والرجال في الطواف وفي الرمي وفي عرفة وفي مزدلفة وفي المبيت في منى وفي التنقلات في السيارات وأحيانا في السكن، يعني كل هذا يكون مدعاة أحرى أن الإنسان يغض بصره ويتعامل مع بنات الناس عنهم خواته، خاصة الناس اللي طالعين معاك، يعني يعتبرهم هذول خواتك أهلك أمك،

عماتك خالاتك، لا يمعن الإنسان النظر في النساء ولا يحاول أن يتسلل الشيطان إلى بصره، بل الإنسان يعني يحاول قدر المستطاع يغض بصره خاصة في الحج. الأدب الخامس عشر يعني يبتعد الإنسان عن الحرام عامة أصلا، ويدخل في هذا البعد عن الحرام مثل التدخين أو ما ينتشر بين الحجاج من أعمال مضرة يتأثر الإنسان فيها خاصة مع وجود المكان، أو سواء تعمد الاختلاط بين الرجال والنساء أو التجسس على العورات أو غيرها، أو الكذب مثلا البائع على الشاري أو الشاري على البائع، أو ترك الصلاة حتى أن كثير من الناس يحجون ويتهاونون في موضوع الصلاة، أو ترك كثير من الأركان والمناسك والتساهل فيها. كل هذه المحرمات على الإنسان في الحج أن يتجنب الحرام قدر المستطاع، كما قالوا يحج لكيما يغفر الله ذنبه فيرجع قد حطت عليه ذنوبه. يعني بعض الناس يحج عشان الله يكفر ذنوبه، يرجع زالت عليه ذنوبه وما قلت عليه هذه الذنوب. كذلك من الآداب الإسلامية في الحج، المرأة تلازم اللباس الإسلامي. يعني اليوم أصبح عندنا تطور في اللباس، أصبح الحجاب يتفننون في الحجاب، أصبح حجاب أبو قذلة تحجب قذلتها طالعة، صار نقاب أبو خد تلبس نقاب لكن خدودها كلها طالعة، صار عندنا العباية اللي تفصل الجسم كله، العباية صار يكتب وراها كلمات. يعني على الإنسان قدر المستطاع، هذا الحجاب شرع أصلا للستر، يعني ما شرع الحجاب للزينة وللتفاخر، وإنما شرع للستر. فقدر المستطاع يعني المرأة تحاول في لباسها أن تكون محتشمة، أن تكون متسترة، أن يكون لباسها غير ملفت للنظر، أن يكون فضفاض، وأن تلبس هذه العباءة أو تلبس الحجاب قربا لله سبحانه وتعالى، وأن تلبس يعني حتى تحاول قدر المستطاع أن تساهم في إتمام حجها وإتمام حج الباقين. كل هذا طبعا في سبيل أن المرأة تحج حجا صحيحا. فمن الآداب الإسلامية أن المرأة تحافظ قدر المستطاع على لباسها، اللباس الفضفاض، اللباس الضافي، اللباس الغير ملفت في الحج حتى يتم حجها صحيح وحج غيرها يكون حجا صحيحا. كذلك من آداب الحج يسمونها الآداب الإسلامية المتعلقة بالحج اجتناب المزاحمة والاختلاط بين الرجال والنساء قدر المستطاع والطاقة، فإن هذا في غير الحج أصلا فيه تشديد من الشارع الحكيم، فكيف إذا كان هناك حج لبيت الله سبحانه وتعالى؟ فلا يجوز للرجال أن يناموا في وسط النساء أو في مجامع النساء، ولا كذلك النساء، وحتى وقت الصلاة يتجنب الإنسان. لكن إن وقع الشيء بغير إرادتك أصلا، يعني أقيمت الصلاة وصف الناس الصفوف وصرت أنت بين النساء والمرأة بين الرجال، هذا بعد إن الله وإن يرجع تتجنب المرأة وتحاول أن تنتقل إلى مكان فيه نساء. لكن الإنسان قدر المستطاع في حجه لبيت الله سبحانه وتعالى يتجنب الاختلاط والمزاحمة بين الرجال والنساء، خاصة عند رمي الجمار، خاصة في الطواف عند بيت الله، خاصة في السعي وغيرها. أنا من المشاهد اللي شفتها أنا بعيني، هذه قصة مو حد قال لي إياها، سنة من السنوات حجينا وكانت الناس يعني اللحم على اللحم، زحمة ما في مجال حتى تتنفس، كنا في النسعة تحت ومع الزحام سبحان الله، وإحنا طبعا فينا ناس لابسة الإحرام، الناس نسعى سعي الحج، هذا صباح العيد، وسعي الحج صباح العيد الناس اللي رجمت جمرة العقبة عند جمرة العقبة يتحللون هناك، يبدلون ملابسهم ويحلقون رؤوسهم وينزلون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى جمرة العقبة ثم أتى إلى المنحر فنحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم تطيب واغتسل ولبس ملابسه ونزل إلى الحرم فطاف وسعى. ومن الناس من يأتي إلى الحرم مباشرة ما يرجم جمرة العقبة فيطوف ويسعى بعدين يرجع إلى جمرة العقبة. فكان منا ناس بحرام وناس بغير حرام، شاهدنا كان أمامي شاب، وهذا الشاب يبدو أنه يعني الله أعلم حاج ولا محاج، لكن عليه ملابسه العادية، مو ملابس، شكله أصلا محاج، ولصق في بنت قدامنا يعني بشكل ملفت حقيقي، فظلت مسكينة البنت هذه مع الزحمة مع أهلها، ظلت تلف يمين إلف يمين، تلف يسار إلف يسار، ظل لاصق فيها بشكل يعني، وهي مسكينة تدفع قدامنا، إحنا قاعد نمشي وهي تدفع ومو قادرة، ومع زحمة الناس تضغط عليه. فأنا طبعا كنت خلفه، فما كان مني اللي سحبته من ورا، بعدت عنها وما بينه وبين شيء، فدزيته على جنب، فلما دفعته سبحان الله على جنب، أبواب المسعى مفتوحة، وانتوا شايفين الأبواب طوال طول الباب يمكن هذا 10 متر، والباب هذا كله فولاذ ومن تحت ألمنيوم حاد، فلما دفعناه على اليمين دفعوا ناس بعد على اليمين، فسبحان الله كما قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقط ينوي أن يؤذي خلق الله، ينوي المعصية بس ينويها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هو دفع هذا الشيء شفته بعيني. فلما اندفع على اليمين دفعوا الناس، دخلت رجلة صبعة الكبير في رجلة وصبعة الأصغر
بين الصبعين دخلوا في الباب مباشرة، فشق الباب رجله، ومع دفع الناس قاعد يزيد الشق، والله شفته بعيني، طلع على جنب والدماء تشخل من رجله، كل دماء تسل من رجله، سبحان الله، هذا عذاب الدنيا فكيف عذاب الآخرة. ومن يرد فيه بإلحاد تصق في هذه البنت، حاول قدر المستطاع يؤذي هذه البنت وهي تبتعد عنا، وإحنا الناس فوق الناس والزحمة، فدفعت ودفع الناس، فاندفع على يمين الباب، طلعوا طبعا كنا على الجنب إحنا، فدفع على يمين الباب والباب مفتوح، فدخلت رجله، صبع الكبير وصبع الصغير دخلت في شق الباب، وشق الباب سبحان الله رجله، وظلت رجله دم، وتركناه على درج. وسبحان الله، هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، كما قال عمر الخطاب: لو أن رجلا في صنعاء اليمن هم بمعصية لأخذه الله هناك. يعني لو واحد بس هناك هو يهم يسوي شيء، الله عاقبه هناك. وإحنا قاعد نقرأ: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى، أنت ما شفت محمد صلى الله عليه وسلم، ما شافه الله، يقول ألم ترى، يعني ألم يحدثك من رأى، أو نحن نحدثك حديث من رأى، هذا معنى قوله تعالى ألم ترى، أنت ما شفت، الله يقول ألم ترى، يعني ألم يحدثك من رأى، أو نحن نحدثك حديث من رأى، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا أبرهة الحبشي هم بإيذاء بيت الله، بعد ما وصل بيت الله، هو بعد مشى مشى مشى حتى وصل المحسر، ووادي المحسر هو وادي خلف المزدلفة مباشرة، يعني إذا تروح إلى المزدلفة، ما بين المزدلفة ومنى في دخل مشبك الآن سوينها موقع عسكري، هذا وادي محسر، عسكر بجيشه هناك، يعني يبعد عن مكة 10 كيلو، فجاءته طير الأبابيل ودمرته هو وجيشه، فأصبحوا كعصف مأكول، صاروا مثل الورق الذي أكله الدود، وتلاشوا وتقطعوا وتشتتوا في أرض الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان قدر المستطاع في الحج، من آداب الحج أن الإنسان يتجنب قدر المستطاع المعصية، وأن يهم الإنسان بالمعصية، وخاصة فيما يتعلق بالاختلاط والمزاحمة والأذية، والشيطان يتسلل إلى قلب الإنسان يحاول أن يقعل.

الأدب الثامن عشر أن يتجنب الإنسان الرفث والفسوق والجدال في الحد. وذكرت لكم سبحان الله الشيطان خبير كما يقولون، يقولون ماكو واحد خبير عنده خبرة في الحياة مثل إبليس. يعني إبليس كبير الأبو العود، هذا عنده خبرة في الحياة. الواحد عندنا الآن إذا صار عمره 70 سنة قالوا هذا شايب وهذا مجرب الحياة ومر على الدنيا كلها وهذا يفهم أحسن منك. طيب إيش رأيكم واحد عمره ملايين السنين؟ هذا إبليس الأبو الكبير الآن ملايين السنين عمره، منذ أن خلقه الله إلى الآن قاعد تكلم مع الله، شاف الجنة شاف النار، تخالط الأنبياء، تناقش تكلم ناظر، يعني هذه خبرة حياتية كبيرة. غير هذا يتسلل إلى قلوبنا، بل ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحط خلطومة يحط على قلبك يشمشم قلبك يشوف أنت شنو هواك، هواك أنت بنات، هواك أنت مخدرات، هواك أنت حشيشة، هواك أنت صور، هواك أنت فلوس، شنو هواك، يأتي لك من الباب اللي تحبه أنت، يدخل إليك من الباب. هذا شغل إبليس هذا. فإبليس سبحان الله في الحج يأتي للناس كلهم من بابه. طلبة العلم ما يدخل عليهم إبليس من باب إنه والله حريم ولا زحم الحريم، طلبة العلم يشغلهم في المساء. إيش كثر يضيع حج الناس، والله العظيم شفتهم في الحملات إيش كثر يتناقشون زاهم الله خير في مسائل، مسائل الأمر واسع فيها، تلقى هناك نوع من النقاش العقيم أحيانا في الحج بين الشباب الملتزمين حول مسألة المبيت في المزدلفة وتحديد الضعيف. من هو الضعيف؟ هل الضعيف النساء ولا الضعيف الأطفال ولا الضعيف كبير السن؟ وخذ مسائل وخذ نقاشات وخذ جدل في هذا، تدخل في مسائل في المبيت في منى، تدخل في مسائل في الحصى ورمي الحصى وفي نقل الحصى، تدخل في مسائل في النية، ويبدأ الشيطان يلعب فيهم. يعني يا ليت هو حقيقة نقاش علمي يثري كل يتكلم بدليل، لا جدل في جدل، هذا يجادل وهذا يجادل. حتى يقول لي واحد والله يا شيخ أحيانا أفضل أحج مع عوام ما يعرفون الأحكام الشرعية حتى أستفيد وأفيد، أفضل لي من أحج في حملة فيها ما شاء الله 20 شيخ كل طال عمرك يفتي براسه وكل عد نفسه مفتي ويضيع حجنا في الجدل. هذا باب. طبعا ليس الكل، في كثير من الأخوة جزاهم الله خير يعني على علم وعلى بصيرة ويفقهون ويفيدون الناس، هؤلاء يشكرون، لكن أتكلم أنا عن من يضيع وقته في الجدل. إذا شافك الشيطان أنت تاجر خلي الناس تستفيد منك من تجارتك، فإذا تقى معك يعني شفناها في الحج أحيانا يكون إنسان تاجر كل مجلس الكلام عن التجارة والبورصة وطالعة ونازلة وخط أخضر وخط أحمر ونسوينا وهو فيصير، لأن هذا اللي موجود عنده داخل، فيستغل الشيطان يخرج كل ما عنده في أيام الحج، فيبدون اللي حوله كلهم يتكلمون في نفس هذا الموضوع. الشيطان هكذا يستغل كل إنسان فيما يتعلق يعني بالمعلومات اللي موجودة عندك في ذهنك حتى يستنفذ طاقتك ويستنفذ أيام الحج. هي الحج أشهر معلومات، يعني هذه أيام بسيطة وبعد ذلك تنتهي هذه الأيام، فيستغل الحج يستهلك كل ما عندك المعلومات في الحج يعني بالمعلومات اللي تلم أنت فيها حتى تنقضي أيام الحج ولا تستفيد من الحج كثير. الأدب التاسع عشر أن يلزم الإنسان التدبر والتفكر والسكينة. لزوم التدبر والسكينة يعني مما يجمع قلب وعقل الحاج والمعتمر ويعين على الاعتبار بمناسك الحج، فيرى حكمة الله سبحانه وتعالى في كل منسك، يتذكر بزحام الحجيج زحام يوم القيامة، ويرى مساواة الإسلام بين أجناس الناس والطبقات باللباس الواحد والحال الواحد. تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم لما حج فتخشع لله تعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يعتبر، وأنا يمكن في حلقة خاصة تكلمت عن أسرار الحج وأن الحج فيه أسرار كثيرة، وكل موقف من مواقف الحج وذكرك بموقف يوم القيامة. فهذا من آداب الحج أن الإنسان دائما كل موقف من المواقف يحاول أن يبحث عن أسرار هذا الموقف ويتذكر العبر وراء هذا الموقف. الأدب العشرون أن يلازم الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان. إن لذكر الله تعالى فضائل كثيرة، وهذه الفضائل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وعموما كل ما يرد ذكر الله في القرآن يرد كثيرا، وذاكرين الله كثيرا والذاكرة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فدائما ذكر الله يكون كثير. فمن آداب الحج الإنسان دائما يشغل نفسه بالتسبيح والتهليل والاستغفار والتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك يكبر الإنسان في أيام الحج ويحرص على الذكر عند صعود الصفا والمروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا والمروة قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليها صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأى البيت استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله، دعاء المشهور. ويكثر الإنسان عند رمي الجمار من التكبير ومن التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، ويشغل الإنسان دائما لسانه وقلبه بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن اللسان والقلب إن لم تشغله بطاعة الله شغلك بالمعصية. كذلك من آداب الحج أن يكثر الإنسان من الدعاء
فرصتك اليوم تدعو الله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله على كل حاله، ويكثر صلى الله عليه وسلم من الدعاء في الطواف والسعي وعلى الصفا والمروة ويوم عرفة وعند رمي الجمار وفي أيام التشريق، وإن شاء الله الدعوات مستجابة. يعني هذا منسك عظيم وهذه عبادة عظيمة، فإن شاء الله تعالى دعائك لله تعالى في هذه الأيام، دعائك لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي هذه الأحوال إن شاء الله تعالى يكون دعاء مستجاب. فأنت اشغل نفسك، يعني إذا ما قدرت تشغل نفسك أنت بالدعاء، شغل نفسك بالاستغفار، شغل نفسك بقراءة القرآن، ولا تجعل هذه الأيام وهذه المناسك تمر عليك بغير ذكر الله. هذا للحاج. وغير الحاج مناسب فرصة لك أنت الآن في العشر الأوائل من ذي الحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، لرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني واحد طلع بنفسه وطلع بماله مجاهدا في سبيل الله وما رجع بشيء، كل شيء راح ولم يرجع من هذا بشيء. هذا يعدل العامل في العشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة أن العشر الأوائل من ذي الحجة يعني هو وقعت في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هذه أشهر عظيمة، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يعني الله تعالى جعل أربع أشهر حرم ثم أوصانا أن هذا هو الدين القيم، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني هذا دين الله القيم، فلا ترتكبوا الذنوب والمعاصي.

0: 4000 وواحد إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم يقولون الليل والنهار أفضل ليالي السنة بالليل، يعني من المغرب إلى الفجر يسمون الليل. أفضل ليالي السنة ليلة القدر، هذا بالليل. أفضل أيام السنة اللي هو من الفجر إلى المغرب، اليوم من الصبح الفجر إلى المغرب، الليلة من المغرب إلى باكر الفجر. أفضل الليالي ليلة القدر. أفضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن فيها يوم عرفة، يوم عرفة. وأما هذه يقول أفضل الليالي العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر. أفضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة. لذلك أنا أقول مناسب جدا الإنسان في هذه الأيام أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. يعني من الدعوات المستجابة طبعا دعوة الإمام العادل، ورد وورد دعوة الوالد على ولده، وورد دعوة المسافر، وورد دعوة المظلوم. فهذه دعوات مستجابات لا شك فيهن. فمن دعوات المستجابات دعوة الحاج أو دعوة المسافر، ما دام أنه مسافر لله سبحانه وتعالى سفر طاعة، فإن شاء الله تعالى تكون دعوته مستجابة ويقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. هذا من الآداب الشرعية، وقلنا شوية آداب شرعية نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر. وفقنا الله وإياكم لكل خير، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: كنتم على صفحات الأثير آداب إسلامية مع الدكتور طارق الطواري في برنامج آداب إسلامية.

0: آداب إسلامية.
1: على 91 متواصلين وياكم إذاعة دار السلام
2: العالمية للسيراميك والبورسلين.
3: بشرى سارة.
2: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0780341 2641 أو الاتصال على الرقم 0751624427 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
0: 91.1 FM دار السلام، قلب خافق ولسان صادق. دار السلام،
4: إذاعة دار السلام من بغداد.

توقيت الصلاة لهذا اليوم. الصلاة. نذكركم مستمعين الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان العصر في 3:45 دقيقة، أذان المغرب في 6:50 دقيقة، أذان العشاء في 8:14 دقيقة، أذان الفجر ليوم غد في 3:38 دقيقة. أما شروق الشمس غدا في بغداد فموعده في 5:10 صباحا إن شاء الله تعالى.

يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.

0: قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري.
1: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا.
0: قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري.

القرآن. إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم الآن إلى الختمة المعلمة المرتلة للقارئ الشيخ خليفة الطنيجي مما يتيسر له من كتاب الله العزيز من الآية 8 من سورة إبراهيم إلى نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة معطرة مباركة من الختمة المعلمة، تلاها علينا القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.
1: إذاعة دار السلام من بغداد.

الصلاة لهذا اليوم. الصلاة. نذكركم مستمعينا الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 6:50، أذان العشاء في 8:14، أذان الفجر ليوم غد في 3:38. أما شروق الشمس غدا في بغداد فموعده في 5:10 صباحا إن شاء الله تعالى.

من إذاعة دار السلام، نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان العصر.

إذاعة دار السلام من بغداد يؤذن الآن لصلاة العصر بصوت القارئ وديع حمادي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن أذن لي صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت القارئ وديع حمادي، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ظلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية من الشرك، وهب لنا قلوبا سليمة خاشعة ضارعة إليك. اللهم املأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، وطهرها من الرجس والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك، وعطية من عطياتك، وارزقنا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام. اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، واغفر لنا ما أنت به أعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ غائبنا، وتزكي بها عملنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من المآثم والآثم.

0: يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.
1: راحة ذكرى.

0: تمموا.
1: بذاعة دار السلام.
2: بذاعة دار السلام.
1: تاريخ كتبه الأثير.
2: إذاعة دار السلام.
1: صوت لا يتغير.
2: لا يتغير.
1: وقيم لا تتبدل.
2: إذاعة دار السلام.
1: إذاعة دار السلام 24 عاما من العطاء.
2: من العطاء.
3: العالمية للسيراميك والبورسلين.
4: بشرى سارة.
3: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 078-03-41-26-41 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
5: تستمعون إلى أصوات تريح قلوبكم وتذهل أسماعكم. 91.1 FM.
6: إذاعة دار السلام تقدم لكم

0: في الحلقة الماضية قصرنا حديثنا على لون من شعر ابن عمار يتعلق بناحية من نواحي حياته الاجتماعية ذات الصلة الوثيقة بالمعتمد محمد بن عباد ملك إشبيلية، ثم تطرقنا إلى لون آخر من شعر العتاب بينهما وما تثيره أحوال توجب الوحشة بين الصديقين الكبيرين، فقد كانت الأحوال تسوء بينهما أحيانا رغم تعلق المعتمد الشديد بصديقه، وأشرنا إلى شعور المعتمد بإحساس أدى به إلى أن يخاطب ابن عمار عاتبا متمثلا في هذا البيت: تغير لي في من تغير حارث، وكل خليل غيرته الحوادث.
1: كنت قد سمعت منك هذا البيت المعبر يا ابن وهبون، وقلت شعر رائع لابد أنه أثار صاحبنا ابن عمار.
2: وكيف لا يثير ابن عمار شعر رائع كهذا وفي الغرض الذي قيل من أجله، والمتمثل به المعتمد ابن عباد بصورة خاصة؟ لقد مس البيت كما قلت الصميم من مشاعر ابن عمار، ففجرها بقصيدة من عيون ما قال ذلك الشاعر الكبير والوزير الخطير، وهي قصيدة ركب بها نفس البحر واحتذى نفس الروي.
1: وماذا قال صاحبنا ابن عمار في قصيدته تلك؟
2: لقد استهل صاحبنا ابن عمار قصيدته المذكورة مخاطبا المعتمد ابن عباد بقوله: لك المثل الأعلى، وما أنا حارث، ولا أنا ممن غيرته الحوادث. فديتك، ما للبشر لم يسر برقه، ولا نفحت تلك السجايا الدمائث. أظن الذي بيني وبينك أذهبت حلاوته عني الرجال الخبائث.
1: كأن ابن عمار هنا يشير إلى رجال معينين يسعون بالقطيعة بينه وبين ابن عباد.
2: ذلك واضح يا نزهون، وأنت تعلمين بأن بلاط المعتمد كان فيه عدد من الشخصيات ووزراء خطيرين وشعراء مجيدين وغيرهم من كبار القوم يحاولون أن يوقعوا بين الملك ووزيره الشاعر المقرب إليه، فلا تعجبي إذا ما ألمح ابن عمار في شعره إلى تلك الحقيقة، فشكى بمرارة وعاتب، وهو الذي يشعر بأن ليس هناك من حجاب بينه وبين المعتمد، وبخاصة بعد مرور 25 عاما على صداقتهما.
1: وماذا قال بعد يا ابن وهبون؟
2: ابن عمار يقر بأنه تنكر من جراء ما جرى له، ولكنه لم ينكر فضلا ولم ينكث عهدا، إنه يتابع قصيدته منطلقا من صعيد المصارحة فيقول: تنكرت لا أني لفضلك ناكر لدي، ولا أني لعهدك ناكث. أبعد مضت 25 حجة تجافت بنا تلك الخطوب الكوارث؟ مضت لم ترب مني أمور شوائب، ولا تليت عني مساع خبائث.
1: أشعر يا ابن وهبون بأن ابن عمار يتحدث بلهجة تتسامى إلى صعيد المساواة، وكأن ليس هنالك من مرتبة أو حاجب بينه وبين الملك الإشبيلي،
2: بل ويعاتبه جهارا ويحمله مسؤولية الإيحاش والبعد اللذين فرقا بينهما، إلا أنه لا ينسى أن يتغنى بمكانته، وأن ابن عباد سيحتاج إليه عندما تحزب الأمور، ويحتاج إلى مشورته التي تبعث الخواطر، وإلى العمل بآرائه في آخر الأمر.
1: هات أكمل لنا تلك الرائعة بالله عليك.
2: يواصل ابن عمار تدفقه في قصيدته فيقول: حللت يدا بي هكذا وتركتني نهابا، وللأيام أيد عوابث. وهل أنا إلا عبد طاعتك التي إذا مت عنها قام بعدي وارث؟ أعد نظرا، لا توهن الرأي، إنه قديما كبا هاف وأدرك رائث. ستذكرني إن بان حبلي وأصبحت تئن كفيك الحبال الرثائث، وتطلبني إن غاب للرأي حاضر وقد غاب مني للخواطر باعث. أعوذ بعهد نطه بك أن ترى تحل عراه العاقدات النوافث.

0: إنها لقصيدة جياشة فعلا بالانفعالات يا ابن وهبون، وهي دون ريب من عيون قصائد ابن عمار التي يشار إليها بالبنان. ولا شك في أن لابن عمار قصائد عديدة أخرى تعتبر من روائع الشعر الأندلسي، وقد نمر بها ونحن نتابع سيرة حياته فنعرض لها أو ربما اخترنا من أبياتها ما يتفق والمناسبة التي استوجبت ذكرها، غير أن هنالك من الأبيات والمقاطع الطريفة التي نظمها ابن عمار في غزل أو وصف أو هجاء أو مواقف على هامش حياته الاجتماعية يمكن أن نتبعها بما عرضنا من شعر لجمالها وطرافتها. ألا تقرني على ذلك يا ابن وهبون؟
1: هنالك قصائد لابن عمار أروع من هذه وتلك، وهي التي نظمها في حياة السجون والأزمنة النفسية القاتلة التي عاناها في أيامه الأخيرة، وقد تفرضها علينا فرضا مناسباتها كما تقولين يا نزهون. فلندعها الآن لنشير إلى ما ذكرت من طرائف شعرية لابن عمار قالها في ظروف شتى وأغراض عديدة، وهو يصف نفسه وسرعة خاطره بقوله: إن ابن عمار لا أخفى على أحد إلا على جاهل بالشمس والقمر، وبين ذهني وطبعي كل سابقة كالسهم يبعد بين القوس والوتر. ومن لطيف معانيه وهو يستنجز حاجة من حاجاته قوله: أهزك لا أني عهدتك ناسيا، ولا أنني أبغي لديك التغاضيا، ولكن رأيت السيف من بعد سله إلى الهز محتاجا إذا كان ماضيا. ويصف ابن عمار يوما غائما فيقول: يوم تكاثف غيمه فكأنه دون السماء دخان عود أخضر، والطل مثل برادة من فضة منثورة في تربة من عنبر.
0: ذلك وصف رائع يا ابن وهبون، مما يبدو أن شعرية ابن عمار لا تتجلى بالقصائد الجدية المطولة أو في المدائح التي قالها وغير ذلك من خوالد شعره،
1: بل واسمعيه في بسائط أبياته واحكمي كذلك على شعريته. إليك بيتين لا غير في وصف ثمرة الأرض شوكي أو ما يسمى بالخرشوف بقوله: وبنت ترب وماء جودها أبدا لمن توخاه في ثوب من البخل، كأنها في جمال وامتناع ذرا خود من الروم في خدر من الأسل. ومن هجائه الخفيف اللطيف ما قاله يوما في مغن تكنى أبا الفضل، ويبدو أنه استمع إليه في أحد مجالس الأنس والطرب فلم يطرب ولم يستسغ غناءه، وقد قال فيه بيتين أذكر منهما: غنى أبو الفضل فقلنا له سبحان مخليك من الفضل.
0: بعد سماع هذه الألوان من شعر ابن عمار وقبل أن نختتم هذه الحلقة، أود أن أقول بأنك لم تعرض إلى غزل صاحبنا بكثير ولا قليل، أوليس للرجل في هذا الباب من نصيب؟
1: له كثير، وقد لا تكفي حلقات للتحدث عن غزل ابن عمار صادقا فيه أم مقلدا. أما وقد قارب وقتنا على الانتهاء، فلنشر إلى مقطع قصير ضمن ابن عمار أوائل أبياته جملة نعم المحل، والظاهر أنه محل كان يلتقي ابن عمار فيه بموحية هذا الشعر الذي يقول فيه: نفسي وإن عذبتها تهواك، ويهزها طرب إلى لقياك، ما بال قلبي حين رامك لم ينل، ولقد ترومك مقلتي فتراكي. الله أعلم ما أزور لحاجة ذاك المحل لغير أن ألقاك. حكت الغصون جمال قدك فانثنت، والفضل للمحكي لا للحاكي.
2: قدمت لكم إذاعة دار السلام سيرة حياة الشاعر الأندلسي محمد بن عمار.

نغم اف ام، البومات واناشيد منوعه في برنامج نغم اف ام مع ايسر الضاحي. دار السلام. نغم اف ام. بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم اصدقائي. حلقه جديده من برنامجكم نغم اف ام على 91.1 من اذاعه دار السلام من بغداد. حياكم الله.

0: 91.1
1: نغم أف أم
0: دار السلام. أولى أناشيدنا مستمعينا لكم تقنى، أداء وألحان وتوزيع محمد المقيط على 91.1 نغم أف أم.

0: 91.1
1: نغم أف أم
0: دار السلام. بعد نشيد لكم تقنى لمحمد المقيط نبقى وياكم مع نشيد سأرتاح، أداء عمار صرصر، كلمات وألحان أبو الجود، توزيع استوديو وانا.

0: يا رب أرح سمع وقلب وفؤاد كل مستمع. نشيد نجاي، ما الكلمات، أداء حامد الظفيري، كلمات فتح الزبدي، ألحان وتوزيع عبد العزيز الراشد.
1: لا إله سواك، ما الكلمات،
2: نغم أفهم.

0: 91.1
1: نغم أف أم
0: دار السلام. بعد نشيد ما الكلمات وهذا النشيد الحلو، نبقى وياكم مع نشيد تنادي للمنشد مالك ملكاوي، كلمات عبد الرحمن القاضي، ألحان عبد العزيز الراشد، توزيع منصور الخليفي، مونتاج غالية العتيبي. تنادي على 91.1 نغم FM.

مرحبا بكم مستمعينا، نبقى وياكم مع نشيد إلى الله نمضي، إنتاج الذكاء الاصطناعي. نشيد حلو، نسمع ونرجع.

0: 91.1
1: نغم أف أم
0: دار السلام. بعد نشيد لله نمضي مستمعينا، نبقى وياكم مع نشيد إليك، أداء أحمد النفيس، كلمات وألحان تراث. نغم أف أم.

مرة قالوا سماً يريدون التخلص من تطفله، فقال: الحياة بعدكم لا قيمة لها، وجلس يأكل معهم. هذا أشعب فيه مثل عند أهل الشام يقولون: ماني مفارقك وحياة خالك. هذا نفس الموضوع.

على رفوف المكتبات العربية تستلقي سيرا عظيمة لرجال عظام. اليوم أحدثكم عن أسرع ذي رجلين، عن تأبط شرا، واحد من الشعراء الذين فقدوا استقرارهم في مجتمع جاهلي تميز بغياب العدالة الاجتماعية، فعاشوا غربة في قبائلهم وقهرا، من شعراء الصعاليك الذين أفردوا من القبيلة. سلط هجومه على تركيبة القبيلة متمردا عليها كحال الصعاليك الذين عرفوا بالعصر الجاهلي. النظام القبلي حط من شأنه وأنكره لأنه كان من أغربة العرب، فما كان منه إلا أن قاوم النظام الطبقي الذي كان يرفع مكانة الإنسان لنسبه وماله. هو الشاعر الصعلوك ثابت بن جابر الفهمي الملقب بتأبط شرا، من أهل تهامة والحجاز. نشأ تأبط شرا يتيما معانيا مرارة الفقر. تزوجت أمه من أبي كبير الهذلي بعد موت أبيه، فحاول أبو كبير قتله بإعاز من أمه ولكنه فشل. أما سبب تسميته فيعود إلى روايات عديدة، منها أنه قتل غولا ووضعه تحت إبطه ومشى به إلى قبيلته فقيل تأبط شرا. ومن الروايات أن أمه طلبت أن يأتيها بشيء فأحضر أفاعية بعد اصطيادها ووضعها في جراب متأبطا إياها. وقيلت روايات أيضا منها أنه كان كلما خرج إلى غزو وضع سيفه تحت إبطه، وله حكايات كثيرة تروي شجاعته. فأصبحت والغول لي جارة، فيا جارة أنت ما أهولا، فمن سال أين ثوت جارتي فإن لها باللواء منزلا. وكنت إذا ما هممت اعتزمت، وأحر إذا قلت أن أفعلا. امتهن الشعر إلى جانب السفك والتصعلك، عاش في القفار ومجاهل الأرض، يعانقه الفقر والتشرد والتمرد، مؤمنا بأن الحق لا يؤخذ إلا بالقوة، ولا سبيل إلى المحافظة على استمراره وفرض وجوده إلا بالسلب. وهو الذي كسر قانون القبيلة والمجتمع الجاهلي بثورته ضد عرفها. انفصل عن دائرة التقليد في القصيدة، فثورته مع صعاليك عصره لم تقتصر على مجتمع القبيلة الذي لم ينصفهم، بل تجاوز ذلك ليصل إلى القصيدة التي كانت تنتهج نهجا لا يحيد عنه الشعراء. فجاءت قصائد الصعاليك في صراع مع الواقع الجاهلي، تشكل عوالم من التشرد وإثبات الذات والأمل واليأس والجوع والكرامة. كل هذا اجتمع في القصيدة لتحلق في أفق واسع، لتفجر ثورة من الشعر تمرد على الحياة التي قست على تأبط شرا وأضرابه، فشكاها ببناء شعري كسر فيه المألوف مبتعدا عن المنهج الطالي ومدح الأمراء وزعماء القبائل. يا عيد ما لك من شوق وإيراقي، ومر طيفا على الأهوال طراقي، يسري على الأين والحيات محتفيا، نفسي فداؤك من سار على ساقي. اشتهر تأبط شرا بسرعته، فقيل كان أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينين، وكان يفاخر ويبالغ في وصف سرعته، يقول: لا شيء أسرع مني، ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاقي، حتى نجوت ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد غيداقي. وحياة التشرد التي ألفها عمقت لديه الإحساس بالكرامة التي كانت متأصلة في كيانه، ولعل كرامة الصعاليك هي التي دفعتهم إلى الخروج على نظام القبيلة ورفضهم للاضطهاد والنكران لوجودهم. فبرزت في قصائدهم نفحة إثبات الذات، فالغصة الدائمة في أعماقهم كانت لا تهدأ، فثارت عنفوانا في شعرهم. ولا أقول إذا ما خلة صرمت، يا ويح نفسي من شوق وإشفاقي، إني إذا خلة ضنت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاقي، نجوت منها نجائي من بجيلة إذ
ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي. شعره شعر تأبط شرا كشف عورات المجتمع الجاهلي، فكان واقعيا سلط الضوء على حياة الصعلوك غير المستقرة، حياة الساعي إلى مواجهة عالمه بالحماسة. فوظف تجاربه الحياتية وتحدياته للطبيعة وتناقضات صور واقعه في شعره، علّه يتآلف مع مجتمع جاهلي نبذه. لذا كانت سمة الصدق بارزة في بنائه الشعري، لأن ما عاناه على أرض واقعه ترك أثره واضحا في بناء قصيدته. فنعثر في أبياته على الحياة القاسية التي عاشها والأماكن التي كان يقطن فيها. وقلة كسنان الرمح بارزة ضحيانة في شهور الصيف محراقي، بادرت قنتها صحبي وما كسلوا حتى نميت إليها بعد إشراقي. تأبط شرا الذي اعتمد نهج الفتك والنهب ليضمن استمرارية حياته، باح شعره بمشاعر عميقة خلقت جوا يتناقض مع شخصيته. يذكر في قصيدته المفضلية صفات الصاحب الحقيقي الذي يبتغيه، والذي يجمع الحكمة والرئاسة والخبرة في شخصية واحدة. لكن ما عولي إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباقي، حمال ألوية شهاد أندية قوالي محكمة جواب آفاقي. وله شعر يعاتب فيه من يلومه على أسلوب حياته: عاذلتي إن بعض اللوم معنفة، وهل متاع وإن أبقيته باقي؟ إني زعيم لئن لم تتركوا عذلي أن يسأل الحي عني أهل آفاقي. لقد غلب على شعره استخدام المفردات الغريبة الخشنة العائدة إلى قساوة الحياة التي عاشها، فالقارئ يحتاج إلى معاجم لمعرفة معناها. كأنما حثحثوا حصا قوادمه أو أم خشف. في هذا البيت يتحدث عن ولم تغب الحكمة عن أبياته، فنراه يدعو إلى الاجتهاد والاحتيال للخلاص من أي مكروه. إذا المرء لم يحتل وقد جد جده، أضاع وقاس أمره وهو مدبر. ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر. توفي تأبط شرا قبل أكثر من 1400 سنة، لكنه لم يغادر عالمه إلا بعد أن أرخ له بواقعية صادقة.

هجرتك طائعا نزق الشباب، فقد ثقل اليراع على الكتاب، حسابي في الهوى أرق وشعر ودمع ليس يدخل في الحساب. السلام عليكم.

0: على نور
1: القرآن الكريم.
2: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبين

0: القرآن الكريم
1: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
2: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
1: استمعوا إلى كلام ربكم، فهو القول الفصل، وما هو بالهزل.
0: القرآن الكريم
1: على دار السلام.
3: معكم إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب الخامس عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أيها السادة الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب الخامس عشر، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: إلهي إلهي، بك هامت القلوب الوالهة، وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك. أنت المسبح في كل مكان، والمعبود في كل زمان، والموجود في كل أوان، والمدعو بكل لسان، والمعظم في كل جنان. أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعتك. إلهي، أنت قلت وقولك الحق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقلت وقولك الحق: فاذكروني أذكركم. فأمرتنا بذكرك، ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا، وها نحن أولاء ذاكروك كما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا ملاذ اللائذين، ويا معاذ العائذين، ويا منجي الهالكين، ويا عاصم البائسين، ويا راحم المساكين، ويا مجيب المضطرين، ويا جابر المنكسرين، ويا مأوى المنقطعين، ويا ناصر المستضعفين، ويا مجير الخائفين، ويا مغيث المكروبين، ويا حصن اللاجئين. إن لم أعوذ بعزتك فبمن أعوذ؟ وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك، وأحوجتني الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك، ودعتني الإساءة إلى الإناخة بفناء عزك، وحملتني المخافة من نقمتك على التمسك بعروة عطفك، وما حق من اعتصم بحبلك أن يخذل؟ ولا يليق بمن استجار بعزك أن يسلم أو يهمل. إلهي، إلهي، فلا تخلنا من حمايتك، ولا تعرنا من رعايتك، وذدنا عن موارد الهلكة، فإنا بعينك وفي كنفك نسألك لطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

0: زادك أخي الحبيب، لازم ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، فبركة الذكر في الدنيا وجزاؤه في الآخرة.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح قد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رضيت

0: كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده عدد

0: وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: يقولها ثلاث مرات، رواه مسلم.
0: بسم

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح ومات من يومه دخل الجنة، ومن ذكرها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.

0: توقيت الصلاة لهذا اليوم.
1: الصلاة.
2: نذكركم مستمعين الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان المغرب في 6:50، أذان العشاء في 8:14، أذان الفجر ليوم غد في 3:38. أما شروق الشمس غدا في بغداد فموعده في 5:10 صباحا إن شاء الله تعالى.

دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان، بعد قليل يرفع بيننا أذان المغرب.

0: ما دمت في الصلاة فأنت تقرع باب الملك.
1: الصلاة تماما كالشحن للهاتف المحمول،
0: ومن يقرع باب الملك يفتح له.
1: وأنت كإنسان إن لم تشحن نفسك شحنات يومية بالصلاة تفقد النور، تفقد طلاقة اللسان، تفقد الحكمة، تفقد الأمن، قلق، خوف.
0: المصلي في ضيافة الرحمن فأحسن وقوفك على أعتابه ونزولك ببابه.
1: أكبر علامة لمن يصلي قلبه رحيم، ما عنده عنف، في رحمة بقلبه، رحمة على أولاده، على زوجته، على أقربائه، على جيرانه، على من حوله، على أخوانه، على البشر جميعاً، على المخلوقات جميعاً.
0: بصلاتك تزدان حياتك.

0: روح بغير زوال أرحنا بها بها يا بلال.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن مستمعينا فيؤذن بيننا لصلاة المغرب بصوت المؤذن محمد إسماعيل.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إذن مستمعين، أذن بيننا لصلاة المغرب بصوت المؤذن محمد إسماعيل، إذاعة دار السلام من بغداد.

قال الحسن البصري رحمه الله: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر أعلى طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعته تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت.

0: تلاوات الحرمين.
1: الحمد لله رب العالمين،
2: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
3: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: تلاوات الحرمين.

0: الحرمين.
1: الحمد لله رب العالمين،
2: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
3: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: تلاوات الحرمين.

0: على إذاعة دار السلام.
1: اللهم يا بديع، أبدع صنعتنا على أجمل صورة ترضيك. يا مالك الحظ، افتح لنا خزائن الحظ وبارك لنا في حظنا. اللهم اجعلنا خير عبيد يقدسوك على وجه الأرض. اللهم يا قدير، اصنعنا لنفسك، اصنعنا بعينك. اللهم أسعدنا بك ولا تحرمنا منك. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. يا من يدك العليا، يا من يدك ليس دونها كريم، يا خالق اليسر، يسر لنا من لدنك. يا خالق الأمل، يا من ليس دونك أمل، وعزتك وجلالك، إني على بابك، على بابك وهو بابك سبحانك. يا من بابك أعظم الأبواب، يا من بابك الأكبر، أنا ملك لك ربي، عبد من عبيدك. يا مالكي، يا محييني، يا جامعي، يا مقيمي، تحت سلطانك طريح، تحت عرشك جريح. أطلب منك بأنك الرحيم، أنزل علينا الغيث، غيث من كريم خزائنه لا تنفذ. سبحان من تلألأت لجلاله وجماله البحار والأكوان. يا محصي، يا محيط، يا مبدي، يا معيد، لك الملك والكبرياء في السماوات والأرض. يا محير العقول بعظمتك، يا مسيطر، يا مخرج الخبأ في السماوات والأرض، وتعلم ما تخفي الخلائق وما تعلن. يا ظاهر، يا باطن، يا أول، يا آخر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بديع السماوات والأرض، يا من أمرك بين الكاف والنون كلمح بالبصر، يا فتاح، يا عليم، يا رزاق، يا كريم، يا حكيم، يا خبير، يا منزل السكينة بالنصر والفتح المبين. أنزل علينا السكينة والغيث المبين، ولا تجعلنا من القانطين، غيثا طيبا مباركا غدقا من ملكوتك اللامتناهي. يا من بيدك خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائنك التي لا تضاهى، وعطاؤك الأعظم الأكرم. إنك أنت الله ذو العطاء الأكثر، إنك أنت الله الملك الحق الأعظم. يا معجز، يا من تهب بلا حساب، يا ذا العطاء الجزيل، يا منان، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا نور السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم الكريم، يا فعالا لما تريد. عبد من عبيدك ذليل تحت يمينك، أفرغ علينا من كنوز رحمتك، أفرغ علينا من كنوزك ورحماتك. يا من وسع ملكوتك الأكوان ولم تحط به الخلائق والأجناس، أنت الله العظيم الأعظم، الكريم الأكرم. يا خالق الإحسان والإنسان، يا خالق الأرواح والرحمات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من المقربين الطاهرين. هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،
2: والحمد لله رب العالمين،
3: والحمد لله.
2: لله رب العالمين.

أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم يهلون في البيداء لبيك ربنا لك الحمد والملك الذي أنت تعلم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلم رجالا وركبانا ولله أسلم ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها تتقدم

0: مع سمير العزاوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكل أخواني أخواتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تحية طيبة من إذاعة دار السلام، ونلتقي وإياكم بلقاء طيب مبارك ورحلة جديدة مع الصادق الأمين.

اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحباب أيها الكرام. سأل رب العالمين تبارك وتعالى أن يحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ سائر بلاد المسلمين، ونسأله جل في علاه أن ييسر امتحانات لأولادنا وبناتنا يا رب، إن شاء الله تكون سهلة ويسيرة، ويا رب يكتب لهم التفوق والتميز بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يقر عيونكم جميعا بأولادكم أحبابي وبناتكم، وأسأل رب العالمين أن يجازي خير كل الهيئات التدريسية اللي بذلوا قصارى جهدهم من أجل أولادنا ومن أجل بناتنا. فتحياتي لكل الهيئات والكوادر والأساتذة، أسأل رب العالمين إن شاء الله يعمر بلدنا بالأمن والأمان، اللهم آمين يا رب العالمين يا الله. أيها الأحباب، بين يدي 24 سنة اللي مضت على تأسيس وانطلاق إذاعتكم المباركة إذاعة دار السلام، ولنسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يستعملنا لطاعته، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن نكون عد حسن ظن المستمعين الكرام بتقديم كل ما هو مفيد ونافع لمجتمعنا ولأبناء بلدنا الصغار والكبار ورجال ونساء. سأل رب العالمين يجازي خير كل من يدعو لدار السلام، وكل من يقف مع دار السلام، وكل من قدم في قديم أو حديث، كل من قدم وساهم بإعداد وتقديم مواد البث بمختلف تصانيفها، سواء بالفلاشات ولا البرامج ولا ختمات القرآن ولا بكل تحياتي لكل الأساتذة، جزاهم الله تعالى خير الجزاء. ونسأل رب العالمين يرحم من مات من زملائنا، منهم أستاذنا أبو أنس رحمة الله عليه، أستاذ أسامة فائق مؤسس إذاعة دار السلام، ومنهم أخونا الحاج أحسان السعيدي صلى الله تعالى يرحمه برحمة الواسعة، ومهندس يعرب ولا محمد نوري ولا أزاد ولا الأحباب الله يرحمهم برحمة الواسعة، أبو صديق وأبو أسامة. سأل رب العالمين يرحمنا ويرحمهم جميعا، يحفظ بلدنا وأبناء بلدنا. 24 سنة بداية جديدة لدار السلام معكم أيها الكرام، أسأل رب العالمين أن يوفقنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة.

حياكم الله أيها الكرام أيها الأحباب دار السلام، معكم إن شاء الله ببثها، ونسأل رب العالمين أن يسر الأمور ويكون أكو امتداد أفقي لدار السلام بكل محافظات بلدنا الحبيب. نسأل رب العالمين أن يسر هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. أذكركم الأرقام مفتوحة اللي يحب أن يشترك إيش اللي استفاده من دار السلام وشنو اللي يريده من إذاعة دار السلام خلال الأيام المقبلة. الأرقام جاهزة بإذن الله سبحانه وتعالى لنسمع مشاركاتكم أيها الأفاضل. الأيام تمضي طبعا سريع، الأيام تمضي بمرور الكرام، مرور سريع ومرور مخيف، يعني ما هو إنسان يضع رأسه على الوسادة حتى تشرق نور الفجر ونور اليوم الجديد، وما أن يستيقظ ويروح على الدوام ويروح على شغله إلا يعني بيرجع منهك ويعني ربما تعبان من عمله وكذا. تسير الحياة أبد، يعني حان وقت النوم يروح ينام، وهكذا الأمور أيها الأحباب، هكذا الأيام تسير الأيام بدون توقف أبد ولا لحظة وما تنتظر. بالأمس كنا نتكلم مع الزملاء والأصدقاء الأساتذة اللي شرفونا لإذاعة دار السلام، بالأمس القريب يعني نذكر كيف كان الانطلاقة وكيف كانت البث وكيف بالأمس القريب مضى 24 سنة. 24 سنة أخواني ربع قرن، فالأيام تمضي سريعا بدون توقف وما تنتظر اللحظات، ما تنتظر أحد. فاللي يضيع من هذه الأيام واللي يضيع من هذه اللحظات حيبقى بمكانه، الناس حتتقدم، الناس حتمشي، راح توصل وواقفوا، أصلا راح يتعب من الوقفة، راح يقعد ويظل جالس بمكانه، مع العلم أنه الأيام تمضي وتروح وتجي. اللي بلا شغل راح يبقى على قعدته وعلى بدون شغل، اللي بلا دراسة راح يبقى على وقفته وقعدته بدون دراسة، واللي بدون زواج حيبقى بدون زواج وعلى وضعه ما مرتب حاله وما مكون نفسه، راح يبقى على هذا الوضع. ليش؟ لأنه ما واكب الأيام، لأنه ما خلى عنده مشروع وهدف يقدر يوصل إلى بكل ما أوتي من قوة. دراسة خلاص يعمل كل حسابات الدراسة، عنده مشروع تجارة وعمل يبدأ ربما من الصفر، ما يريد رأسا شركة وعنده 4-5 محاسبين و20 موظف وسائق ويودي ويجيبه، ابدأ من الصفر. ليش؟ لأن الأيام سريعة، الأيام تمضي وما نحس بها على الأطلاق، تسير بدون أي توقف. السعيد أيها الأحباب اللي يملأ صحيفته بما هو نافع مفيد سواء له أو للآخرين، لأن خير الناس أنفعهم للناس أو من نفع الناس، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله وسرور تدخل على مسلم، أحب الأعمال إلى الله وتمشي بحاجة مسلم. فالسعيد اللي يملي يومه بما هو مفيد ونافع بالأعمال الصالحات، يملأ صحيفته بكل صالح من الأعمال. وخل واحد من عندنا أيها الكرام يسأل نفسه، أنا وين ماشي؟ أنا أسير إلى الأمام، يعني قاعد أتطور، لو قاعد أرجع لي وراء أسير إلى الخلف. اسأل نفسك كذلك أنت يا ابني، في عملك، في دراستك، بناتنا، خليه يسألون نفسهم، أنا قاعد أتطور أتقدم لو أرجع لي وراء؟ إذا تمشي للأمام الأمور حيل طيبة، وإن كان بطيء المشي لكن يجي يوم من الأيام راح توصل أفضل من اللي واقف. يجي يوم من الأيام راح تسرع الخطوات مالتك وراح تكون توصل بأقرب من غيرك، لكن أكو ناس ترجع لي وراء، بتشوف أخذ شهادة لكن مع العلم اللي أخذ أرجع لي وراء، رجع لي وراء بأمور قد تكون بانحطاط ربما أخلاقي أو تضيع قيم ومبادئ، بتشوف رجع لي وراء صار عنده أموال وتجارة
لكن ما دفعت لي صح، صار فلوس أكو عنده، لكن ما دفعت للأمام، ما دفعت للصالح من الأعمال، ما دفعت. فكانت ربما الشهادة اللي أخذها جل احترامي لكل التخصصات، لكن هذا واقع. قد تكون الشهادة اللي أخذها كانت سبب أنه يرجع لي ورا بكثير من القيم والمبادئ والأخلاق، ولا الأموال اللي اكتسبها، ولا الوظيفة اللي تعين بيها، قد ترجع لي ورا. أما تجد ناس الشهادة ضافت لشيء لأشياء كثيرة هو عنده، الأموال اللي اكتسبها من عمله ومن تجارته مهما كانت بسيطة، شمبر صغير عنده الله يبارك، لكن بتشوف هذا عنده قيم وعنده مبادئ حافظ عليها، وإجل الأموال اللي اكتسبها بالحلال مكملة وليمشي لي قدام، مكملة للأمور اللي عنده وبدأ يمشي بيها لي قدام بدون توقف. الحياة والأيام بدون توقف، احنا خلينا نشوف نفسنا ماشيين للأمام، لو راجعين بالأموال اللي أخذناها والوظيفة والشهادة، ولو راجعين بها للخلف، لو باقين واقفين بمكاننا، نسأل نفسنا. وأكيد ويا فاصل مع أيسر، وراجع لكم أيها الكرام.

حياكم الله أيها الأفاضل أيها الأحباب. أذكركم أن هذه الحلقة هي حلقة خاصة للذكرى السنوية 24 لانطلاق إذاعة دار السلام. غسان جوراني على الفيسبوك تحياتي لكم، يصلي على حضرة الحبيب الله يبارك بكم وبأعماركم وجميع الكادر، تحياتنا لغسان الجوراني. هبة الله أيضا على الفيسبوك تحيي الجميع، تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تحياتنا لغزوان أحمد، الله محييكم يا رب إن شاء الله من تقدم إلى تقدم وتألق إلى تألق والاستمرار. بوركتم وبوركتم وأحبكم في الله، جزاكم الله خير، الله يبارك بعملكم، تحياتي لغزوان أحمد. قيصر الوفاء، السلام عليكم، الله يبارك بكم، جزاكم الله خير على البرامج وختمات القرآن، أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لقيصر الوفاء. إذن كل واحد من عندنا أحباب الكرام يوميا ينتبه الحالة، هو دا يمشي لو واقف لو دا يرجع لورا. يا ترى أنا مكانتي بالدائرة بالإذاعة، مكانتي طالب بين الطلاب، مكانتي وأني ربما مسؤول في دائرة، مكانتي بين الموظفين شنو؟ مكانتي بين أبناء عمومتي. كل واحد من عندنا عنده هذه الدوائر، مكانتي بين أهله وناسه وبين أبناء عمومته وبين وظيفته. شنو مكانتك؟ شنو وزنك داخل الدائرة؟ لما تجي الناس المراجعين، لما تروح على المستشفى وتشوف أنه الطبيب الفلاني اليوم هو الاستشاري، تشوف الناس كلها على الغرفة مالته، وزنه عند الناس كبير، قيمته كبيرة عند الناس، لأنه يفحص بصورة صحيحة، ينطي المريض حقه حتى وإن كان بالمستشفى، أبدا ما يبخل على أي أحد طبعا. وبقية الاختصاصات الطبية سواء بالتحليل ولا بصيدلية ولا بكل الاختصاصات بالضماد، الناس تذكر بخير، يكون وزنه عند الناس كبير. من يشوفون واحد بأي مكان أو هم هذا اليوم مداوم، وزنه عند الناس صفر، إذا مو تحت الصفر. قد يكون صديق وسط أصدقائه أو مفارض نفسه عليهم، وزنه عندهم صفر. بين أبناء عمومته وزنه عندهم صفر. ليش؟ لأن ما خلى قيمة لا الوقت ولا اليوم ولا لنفسه. يا ترى بهذا عمري، وأنا أتذكر أنه الأيام 24 سنة مضت من انطلاق وتأسيس إذاعة دار السلام، مرور سريع جدا، وهذا عمرنا هو هيك يمشي، مثل ما أني وجنابك الكريم حريصين على أن يكون إنه وزن وقيمة عند الناس، وهذا شيء أساسي ومطلوب. الأستاذ بالصف الوزن وقيمة واحترام المفروض يكون عند الطلاب، ويفرض حاله عليهم، بيشوف قيمته ووزنه عند الطلاب. كثير من المتقاعدين طلعوا الأساتذة والمعلمين، الطلاب وكأنه فاقدين واحد من أهلهم، يبكون بكي عليه، شفناها بمواقع التواصل. هذا وزنه عند الطلاب كبير. خلي نروح لصفحة ثانية أو من جهة أخرى ناخذها. يا ترى وزني ووزنك عند الله تعالى شنو؟ فكرنا بي لو ناسينا، لو المهم عندي بين الناس والأمور وهي الله سبحانه وتعالى ما نفكر بها، شنو قيمتي عند رب العالمين؟ شنو وزني عند الله تبارك وتعالى؟ اليوم الناس تقول لي، يقول له والله وزنك وزن الذهب، واحد يقول أنت كلامك ولا أروع من عنده، والآخر يمدح فلان بشيمته وكرمه وشجاعته، يمدح عنده وزن، عنده وزن، واحد يوزنوه بالأخلاق، واحد يوزنوه بالشجاعة، والآخر يوزنوه بالكرم، وذاك يوزنوه بالحياة، وآخر يوزنوه بال بال بال بالشهامة، والآخر يوزنوه بحب الخير وحب الناس. وزني عند الله شنو؟ بيشرح أوزن عند رب العالمين بميزان رب العالمين. يا ترى شنو المعيار اللي راح أنا أوزن به؟ احتاج لها وقفة والله، لأن العمر
مثل ما ذكرنا أيها الأحباب أيها الأفاضل، العمر يمضي سريع جدا، فأتمنى وأنا أبدأ وياكم أن نشوف معيارنا عند الله تعالى، وزننا شنو، بيش راح أوزن، الناس شلون وزنتني بالدنيا، هذا مطلوب، لكن خلي أشوف ميزان الله تعالى، بيش راح أوزن بالصدق، راح أوزن مع الصائمين، راح أوزن مع القانتين، راح أوزن مع أهل القرآن، يا ترى هل اللي وزن مع المتصدقين، الله يحب المتصدقين، هل راح أوزن بغض البصر، راح أوزن، راح أوزن بصاحب الكلمة الطيبة، راح أوزن بأخلاق فاضلة بالحياء، هل راح أوزن بالعفة، راح أوزن أن أكون من أهل الصلاة، راح أوزن أن أكون من أهل إحقاق الحق وأعطاء كل ذي حق حقه، هل يا ترى وزني معياري عند الله تبارك وتعالى اللي راح أوزن به هو الصدق والإخلاص، لو الكفر والشرك والنفاق شنو معياري، شلون راح أوزن عند ربي، بأي ميزان، راح أكون ويا الصائمين اللي يدخلون وزنهم من باب الريان، لو أهل قيام ليل، لو راح أكون من الناس اللي ضيعوا وغيروا وبدلوا وغرتهم الحياة الدنيا، وزن عند الله شنو، تدرون شنو، يؤتى بالرجل السمين الطويل العريض الهيبة والجاه والوجاهة والسلطان بالدنيا، يقول الحبيب لا يوزن عند الله بجناح بعوضة، جناح بعوضة شقد وزنه بهذا الرجل، بما يملك من وظائف، بما يملك من منصب، وبما يملك من أموال، بما يملك من طول وعرض وأموال، يقول لا يوزن عند الله جناح بعوضة، سبب مو بطوله وعرضه، سبب بأعماله، ما اختار المعيار اللي يريد يوزن به عند الله تبارك وتعالى، غرّت الحياة الدنيا واشتغل للحياة الدنيا للأخير، غرّ الفلوس والمال والمنصب والغرّة، ونسى ميزان الله سبحانه وتعالى. أكيد وقفة أخرى نحاكي نفسنا بها وراجعي لكم بإذن الله تبارك وتعالى.

حياكم الله أيها الأفاضل، أيها الأحباب، أيها الكرام. إذن يحتاج نوقف ويا نفسنا ونحاسب نفسنا، حاسبوا أنفسكم.

0: ثاني يذكروه يترحمون عليه، فهذا إلى بمثابة عمر ثاني. ربما في اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام أبو عاشة،
0: حياكم الله، الله يرضى عنك أخي.
1: إن شاء الله بخير صحة. تحياتي إليك وللكادر، ونبارك لكم تأسيس الإذاعة الغراء إن شاء الله.
0: الله يرضى عنك، يسلمك أخي.
1: هاي الإذاعة العريقة يعني منذ 24 سنة، وهي تقدم البرامج الهادفة والإعلام الهادف.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى القبول.
1: تعلمنا منها الشيء الكثير حقيقة، وإحنا متابعينها من 2003 يمكن أقدم. نعم. متابع.
0: والله إن شرف.
1: الله يسلمك. طبعا تحكي جنابك على حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا هي زاية وفانية وتغر الإنسان طبعا، والإنسان بعيد عنها إلا ما رحم ربي. شلون نقول؟ وشفنا احنا بالأسبوع الماضي الشيخ الشاحنة اللي الحادث المروع اللي شفناه اللي أودب 40 سيارة، شفته الشيخ
0: مال كركوك ولا
1: اللي بكركوك اللي
0: يسأل الله تعالى. اي والله فاجعة كانت. اي والله
1: فاجعة، ما حد اتطرق لها. يعني فنربطها بموضوع اللي جنابك حكيته، يعني دولة بيهم طلاب وبيهم ناس متخرجين توهم شباب من الكلية.
0: نعم.
1: بس سبحان الله يعني أهلهم كانوا يتهيئون أنه يتفلون بيهم ويزوجوهم وكذا، وإذا بالموت يأتيهم شلون نقول بخته. فعلى قولتك سلموا كل أمالهم وأهدافهم وفلوسهم، سلموها زين واستلموا الحفرة اللي هي راح يرجع لها. فلازم الإنسان يضع له فد رصيد أبو عائشة، يعني هو اللي ذاع مالكم خير، يعني ذلك يعني تاركين عواهلكم وعملكم الشاق وبدون مقابل. أنا متأكد إذا مو فشي بسيط على مود إنه تستلم الأجر مالتك بهاي الحفرة اللي راح كلنا راح نروح بي. فالإنسان مرات يعني ننسى هاي الحقيقة. الحقيقة إنه أنت راح تستلم كل شيء وراح تستلم القبر مالتك شيخ.
0: طبعاً والله. فالإنسان
1: فالإنسان المفروض لا تقرأ الحياة الدنيا زين، وينظر إنه يقدم الشيء إنه بعدين من يموت يتمنى ما يروح البيت ولا الأولاد، يتمنى لو يروح يصدق بصدقة حتى يستظل بظلها. وأنا أشكركم شيخ وما أريد أطيل عليك.
0: والله يعني شرفت وانست ونورت، كلام راقي.
1: أفراد الاذاعه وبارك الله بهم، جزاكم الله خير.
0: الله يجازيك يا رب، والله يمكننا من تقديم الافضل باذن الله سبحانه وتعالى. تحياتي لك، شكرا. اسال رب العالمين ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله الايام المقبله باذن الله تبارك وتعالى تسمعون اللي اولا يرضي الله تبارك وتعالى، ومن ثم ينال اذواق واعجاب كل المستمعين على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأفكارهم. إن شاء الله بلدنا الحبيب كباقة الورد، باقة ورد بلدنا الحبيب، وها يعني هم أبناء بلدنا الحبيب يمثلون هذه الوردات بهذه الباقة. الله يحفظ بلدنا وأبناء بلدنا، ويمكننا بالإذاعة من تقديم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم ينال أعجاب مستمعينا الكرام.

0: إذن أيها الأفاضل أيها الكرام، لازلنا وياكم بحلقتنا لهذا اليوم واللي نستذكر بها انطلاق وتأسيس إذاعة دار السلام، والمحور الرئيسي طبعا الأيام تمضي سريع مثل ما 24 سنة مضت على انطلاق إذاعة دار السلام، عمرنا يمضي سريع. وذكرنا بعض الوقفات اللي أنا وياك محتاجيها يا أختي، محتاجين هذه الوقفات. وزنك عند الله شنو؟ ووزنك يا أختي عند رب العالمين شنو؟ معايير كل يوم البيع القماش بيختار الذرعة والمتر، واللي يبيع المي بياخذ باللتر، واللي يبيع الذهب بياخذ بالغرام، واللي يبيع الخضرة والفواكه بياخذ بالكيلو، اللي يبيع الحديد ياخذ بالطن. اللي كل واحد له معياره الخاص. مستحيل ابو القماش يخلي عيارات مال ابو الفواكه والخضر، ولا بالعكس يريد طماطه يقول له انطيني مترين طماطه. ما يمكن كل واحد له معياره الخاص. فشقد اكو من المعايير اللي قد اكون ما لي حصه بها، وزني بها خفيف مو ثقيل عند الله جل جلاله. وذكرنا من عندها قد يكون وزني بغض البصر صفر. ليش؟ لأن تلقي بصري زايغ على أعراض وبنات الناس، ما عينه تشبع، ما عينه تقول أوقف أكو عندي أهل عرض، لأنه عفوا تعفوا نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. فاليوم بيحتاج هذا التوازن يكون موجود، يحتاج أشوف المعيار اللي عندي أنا ضامة حتى أوزن بي بيوم القيامة شنو. أكو عندي معيار باللسان بالصدق والكلمة الطيبة اللي تطلع من لساني واللي إيدي بيها، معيار أنه أنا أساعد الناس لو أبطش بالناس، بعقلي وتفكيري والعلم اللي الله انطاني إياه أستخدمه لخدمة الناس، لخدمة البشرية، لخدمة لو أستخدمه بالعكس. الوقت اللي الله انطاني إياه، هذا العمر والوقت والساعات، أقعد وأرتب بيه وأخطط بيه لمنفعة الناس لو لمضرة الناس. أمور كثيرة يحتاج أشوف وأقف وأحاسب نفسي، لأن الأيام تمشي بسرعة، ما حيبقى إلا الذكر قبل الاتصال. قلنا إما ذكر طيب أو ذكر سيء، إما ذكر طيب أو ذكر سيء، إما عمل صالح أو عمل طالح، وهذول اللي راح يمشون وياك. ذكرك الطيب اللي راح يبقى أثره، أو ذكرك السيء مع احترامي لللفظ راح يبقى هذا وراح يبقى هذا، واللي راح يمشن وياك. فتن الدنيا أيها الأحباب تموج بينا وتمشي وتروح، يعني الدنيا فتنها كبيرة جدا. من فتن هاي الدنيا شبهات وشهوات، ويعني وقد يكون واحد تؤدي به هذا كله إلى إلى إلى فساد، تصل به قد يكون إلى النفاق. شبهات كثيرة، شهوات، فتن، أصدقاء سوء، فتن الشهوة بكل معاني الشهوة، فتن ومتاع زائل، المال والولد والنساء فتنة بكثير من عتب، فتنة الجاه والوجاهة والسلطان هي فتنة. فتن أحبابي الكرام تموج بين الأحداث، وسط هاي الفتن قد يكون تنازع على أمور وعلى وظائف وعلى أموال وعلى فتن، ما محسب حساب أنه هذا الجاه ولا الوجاهة ولا السلطة ولا راح تكون معيار عند الله يوزن بيه. أنت مسؤول حيخلون عيار المسؤولية ويوزنوك به. إما تكون مؤدي حق هذه المسؤولية أو يكون وزنك بها صفر، وراح يكون الحساب شديد عند الله تعالى. فتنة الجاه قد يكون يؤدي إلى تضييع حقوق ناس. فتن كبيرة أحبابي الكرام. يحتاج شلون يعني أتوقع من هاي الفتن. الأيام تمضي سريع، يحتاج لنا كل احنا، يحتاج نحط قيمة للوقت، لأن مثل ما قلنا الأيام ما تتوقف، ويحتاج أنه نتفائل بالقادم يكون أفضل، وهذا حسن ظننا بالله تبارك وتعالى. قيمتك النهائية بالأخير تكون بالعمل الصالح أو العمل الطالح. قيمتك النهائية، الأعمار تمضي ما تتوقف، والحياة محطات تستمر الحياة، نعم، بس يحتاج أنا وياك نستمر بأدائنا، بإخلاصنا، بعملنا الصالح، بتعاوننا، بتآلفنا، بتكاتفنا. الأموات يتسابقون أمامنا وإحنا بالطريق، لكن شوف أكو فلان أسرع من عندي ومن عندك. ليش؟ مات، راح سريع، مات عمره أسبوع، مات عمره يومين، مات عمره 10 سنين، 12، 15، 30، يتسارعون إلى الموت أمامي وأمامك، سريعين بالطريق عبرونا، لكن إحنا عبرنا الموت، يجي يوم يمر علينا، لكن كيف الخلاص؟ كيف الخلاص؟ الله سبحانه وتعالى ذكر بالقرآن الكريم قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ترجع لله وتتوب، تستغفر، تستغل أيامك، لحظاتك، ساعاتك، بيومك، تستغلها لطاعة الله، منصبك، وظيفتك، فلوسك، صحتك، عافيتك، شبابك، قوتك، تستغلها لطاعة الله تبارك وتعالى. أسأل رب العالمين أن يحفظ بلدنا ويحفظ سائر بلاد المسلمين، وأسأل رب العالمين أيها الأحباب أن نكون بإذاعة دار السلام قد قدمنا ولو شيء البسيط لبلدنا، حق بلدنا علينا كنا بأن نقدم له ما هو أجمل، ما هو أفضل. المسؤول ولا يقدم شيء الأفضل والأجمل لبلدنا. ربي يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وإن شاء الله في قابل الأيام من دار السلام تسمعون الأفضل والأجمل بإذن الله سبحانه وتعالى. أجدد التحية لكل زملائي العاملين ولكل الجنود المجهولة ولكل من قدم من الأساتذة ويقدم، جزاهم الله خير الجزاء، والله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. أيها الأحباب، الوقت انتهى، أذكركم بصيام الاثنين، وأكيد تدعونا، ندعو لكم بظهر الغيب، تقبلوا منا طيب المنى. تحياتي وتحيات زميلي أيسر الضاحي لكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صادق الأمين،
1: كنت مع صادق الأمين من إذاعة دار السلام مع سمير العزاوي. الصادق

0: إبداع الصورة في صوت الكلمات. دار السلام 91.1 FM.
1: العالمية للسيراميك والبورسلين.
2: بشرى سارة
1: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0780341 2641 أو الاتصال على الرقم 0751624427 23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
3: إلى مستمعين الذين لم يكونوا يوما مجرد متلقين بل كانوا جزءا من الحكاية، نهنئكم بمرور 24 عاما على تأسيس إذاعة دار السلام. إذاعة دار السلام 91.1 FM.
4: دار السلام. لا أعرف من أين أبدأ مع إذاعة دار السلام، تلك الإذاعة التي كانت يوم لم يكن أحد، تلك الإذاعة التي صدح صوتها يوم سكتت الأصوات، تلك الإذاعة التي وعدت فأوفت، تلك الإذاعة التي كانت لموظفيها بيتا وسكنا، كانت بلسما لكل يتيم وأرملة وما زالت، كانت عونا لكل فقير ومسكين وما زالت، أنتجت برامج شتى فجعلت مستمعها مكتفيا بها وحسب، ويوم ألمت بها ظروف توقفت لوهلة ثم بدأت واستمرت فأبدعت. ليس هناك قول يختصر تلك السنوات وتلك الجهود لموظفيها سوى ذلك العهد الذي قطعته الإذاعة بأنها ستبقى لسانا صادقا. فكل عام والإذاعة وموظفوها ومستمعوها بخير. أخوكم أوس الغريري.

91.1 FM دار السلام، قلب خافق ولسان صادق. دار السلام.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا، ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن فنبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد أيوب، وما تيسر له من سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذن كنا نستمع لسورة الملك بصوت القارئ محمد أيوب. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.

إذاعة دار السلام، نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان العشاء.

0: الصلاة.
1: مفتاح الجنة هو الصلاة، قال رسول الله: مفتاح الجنة الصلاة.
0: الصلاة حصن المسلم الحصين.
1: سأعلمك سراً يجعل الصلاة سهلة ومحبوبة في قلبك. حين نتوضأ يغسل الله عنا الذنوب كما يغسل الماء الأوساخ،
0: وهي غذاء للروح.
1: عندما أغسل يدي كأني أنظفها من الأخطاء، وهكذا ينظف لساني من الكلام السيء، وأنفي يتنفس الطيب،
0: وملجأه المتين.
1: الصلاة ليست حركات فقط، بل بالقلب أيضا،
0: وبلسم للجروح.
2: وبلسم للجروح.

عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.

حياتي حياتي وطوق نجاتي بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال بيوم ستشخص فيه الرجال.

إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن مستمعينا الكرام، يؤذن بيننا لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت القارئ الملا ياسين طه.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن مستمعينا، رفع بيننا أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت القارئ الملا ياسين طه، إذاعة دار السلام من بغداد. نحن

لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق

وبالمسلمين سوءا. فاجعل اللهم دائرة السوء تدور عليه، واجعل نحره في كيده وكيده في نحره،

قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير.

0: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
1: قراءة في صحيح البخاري.

0: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام يطوف حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة 2 ركعة عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك، ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن، ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات 3 2 و3 ورابع أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
1: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضج ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي،
2: نال السرور ونال كل مرادي.
1: تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيدي أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم ثم سال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي،
2: وأنا المتيم قد نحرت فؤادي.
1: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا.

0: كل عام وأنت متألقة تشعين في سماء الإعلام العراقي، تحملين صوت الإنسان وهم الوطن ونبض الحقيقة. أسأل الله أن يرحم من فقدناهم من كادركم المبارك، وأن يبارك بمن بقي، وأن يجعل البركة في أعوامك القادمة أعواما تزداد فيها إشراقا وتأثيرا وصدقا في الرسالة. وختاما من القلب أقولها شكرا دار السلام، لأنك كنت البداية التي لا تنسى والذكرى التي تبقى حية ما حيينا. سيف صلاح الهيتي، مذيع ومقدم برامج سابق في إذاعة دار السلام.
1: قرابة 12 سنة للعمل في دار السلام. هذا الدار دارنا اللي له من اسمه نصيب، أكثر مكان حقيقة حسيت بي بنعمة الأمان. دار السلام هي سلام لمن عرفها، سواء اشتغل بيها أو أدمن على سماعها. الله يحفظكم يا أخوتي بدار السلام، ويحفظ المستمعين جميعا. أخوكم سيف غانم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، بهذا اليوم الجميل المكلل بالنجاح الذي يخلد ذكرى مرور 22 سنة على افتتاح هذه المؤسسة الكبيرة، وأقول مؤسسة وليس إذاعة، لأنها كانت تعنى بكل شيء، ليس فقط الإعلام، وإنما كانت تعنى بالأشخاص وبالأرواح. إذاعة دار السلام الكريمة، أزف لكم أجمل التهاني والتبريكات، مغلفة بأروع الزهور وأجمل الورود لجميع من يعمل في هذه المؤسسة المباركة، إداريين وفنيين ومتابعين ومساهمين ومقدمين، سائلا الله عز وجل أن يجعلها منارة إعلامية رائدة على مدى الأزمان. 22 عام من التقدم، 22 عام من التألق، 22 عام من الإبداع والنجاح. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان والدعاء الخالص بالتوفيق لمن شارك وساهم ودعم هذه الإذاعة المباركة، ولكل من يحمل في قلبه حبا صادقا لهذه الإذاعة المباركة وآمن بسمو الرسالة التي تحملها. ونترحم على أعمدة من هذه الإذاعة أفضوا إلى الله عز وجل، وهم في قمة إنتاجهم وإنجازهم في هذه الإذاعة. نسأل الله التوفيق والنجاح والفلاح لهذه المؤسسة الكبيرة إذاعة دار السلام وكل من يعمل بها. نسأل الله تعالى أن يمد في أعمارهم وأن يمد في إنجازاتهم خدمة للإسلام والمسلمين وخدمة لهذا البلد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد عبد العزيز العاني، جندي سابق من جنود إذاعة دار السلام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا رأت دار السلام صوت الحق ولسان الصدق التحقت بهذه

الصرح، هذا الصرح الفريد اللي حقيقة أنشئ على إيد ناس وبقى دائم يعمل بناس غايتهم الله سبحانه وتعالى. رغم كل الظروف الصعبة اللي مرت بها الإذاعة، ورغم كل الظروف العصيبة والأيام، كانت هناك أيام حلوة تجمعنا المحبة، يجمعنا حب الخير. ما كان شيء يجمع كل العاملين، كل من عمل وكل من ساهم وكل من شارك بهذه الإذاعة الطيبة، ما كان هناك شيء يجمعهم إلا حب الخير للناس، حب التنافس في تقديم كل ما هو خير للناس. يذكروا لي الشباب أنه أذكر موقف أو مواقف، حقيقة أنا ما أستذكر مواقف في إذاعتنا الحبيبة، ولكن دائما أذكر أنه إذاعتنا الحبيبة هي الأولى، إذاعة دار السلام هي الأولى في كل شيء، هي الأولى في تقديمها للخير. أول من قدم برنامج في الإذاعات بعد 2003، أول من قدم برنامج عن العشيرة العراقية ودور العشائر العراقية ووصول العشائر العراقية هي إذاعة دار السلام. أول من قدم برنامج يتواصل مع المظلومين والمعتقلين ونصرة المظلومين في ذلك الوقت وتقديم قضاياهم وتقديم الرسالة الإنسانية وصل سلامك، هي إذاعتنا إذاعة دار السلام. أول من قدم برنامج يهتم بالمرأة وفنون المرأة واهتمامات المرأة وغيرها هي إذاعتنا إذاعة دار السلام، عبر برنامج حاملة المسك وبرنامج نون، هذه البرامج المميزة. وأول من قدم برنامج أو برامج متميزة هي حقيقة كانت إذاعة دار السلام، أول من تقدم هذه الأشياء وهذه البرامج بفكر وسطي معتدل هادف، هدفه الرئيسي هو خدمة المجتمع. أول من قدم برنامج مجتمعي يخدم فئة الأرامل والأيتام حقيقة هو برنامج من لليتيم في إذاعتنا إذاعة دار السلام. كل هذه الأوائل هي حقيقة كانت دار السلام الأولى في تقديم كل خير، ومنها تنبثق يعني هذه البرامج، ومنها تتوسع هذه البرامج في إذاعتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من عمل وكل من بقي في يعمل في هذه الإذاعة الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال، وسنة عن سنة إذاعتنا إذاعة دار السلام بخير وسلامة ونمو وازدهار إن شاء الله. أخوكم حجي عصام، إذاعة دار السلام.

0: بلغني أن
1: حيث نبحث عن كل ما يبني الأرواح وعن السير التي تصلح القلوب.
2: هذا البرنامج أيها النبلاء يتحدث عن مواقف وأقوال وآيات وأحاديث وتجارب في الحياة كان لها الأثر البالغ في إعادة التفكير وتصحيح المسار في حياتنا،
1: وعن القيم التي تغير مجرى حياتنا نحو الأفضل.
0: بلغني أن بلغني أن
1: مع الأستاذ قاسم حداد على إذاعة دار السلام.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حياكم الله مستمعين الكرام، وها هو اللقاء يتجدد معكم ضمن حلقات برنامجكم بلغني أن. بلغني أيها النبلاء أن التسامح يوفر نفقات الغضب ويلغي تكاليف الكراهية، ولذلك فإن الله تعالى حث على التسامح وأنزل في ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة، كما في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ويقول أيضا: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وقال جل جلاله: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بل وصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه عفو، كما في قوله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وعلق أيضا على العفو المغفرة، فقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهو سبحانه الذي يقبل التوبة ويعفو، كما في قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو يوم فتح مكة عن المشركين الذين آذوه وقاتلوه، وكذلك عفا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الشخص الذي تكلم في حادثة الإفك. والأمثلة كثيرة عن العفو.
1: بلغني أن.
0: العفو له آثار، فمنها أن الذي يعفو يقدر ذلك الضعف البشري وعدم تحميل الإنسان ما لا يطيقه من العتاب واللوم، فيعلم المسلم أنه يعيش في مجتمع متسامح بعيد عن الجلد الدائم والقسوة غير المحتملة، وهو بذلك يرجو المغفرة من ربه تبارك وتعالى، ثم أنه يشعر في نفسه براحة وهناء، فيكون بعيدا عن المشاحنة والبغضاء، ويشعره كذلك بنيل رضا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالعفو، ثم أن العفو سبيل لنشر المحبة والألفة بين أبناء المجتمع، فلما يعفو الواحد عن صاحبه تكبر المحبة في القلوب وتلين النفوس، على عكس المعاقبة الدائمة المتكررة على صغائر الأمور. والعفو أيضا سبيل لمحبة الشخص بين العباد وعند ربه تبارك وتعالى، فالهين اللين له مقام رفيع عند الله تعالى وكذلك عند الناس. والعفو أيضا يكسب المجتمع صبغة حسنة، فتكون الطمأنينة مخيمة على الأفراد كلهم، فيرتفع الأخ عن مواجهة أخيه بأخطائه في كل مرة، ويتخذ من العفو سبيلا وطريقا له. وكما يطالب الشخص الذي وقع عليه الأذى بأن يعفو، فإن مطالبة من أوقع الأذى بالاعتذار أولى، فالاعتذار هو السبيل للعفو والمسامحة، فلا نطالب المظلوم بالعفو ولا نطالب الظالم بالاعتذار. وعلينا أيضا أن نتعلم أن الاختلاف لا يعني العداوة، وأن الاعتذار ثقافة وخلق راقي لا يعني أبدا الضعف.
1: بلغني أن.
0: فكما أننا نخطئ ونسيء ونذنب مع الخالق تبارك وتعالى، ثم نأتي ونطلب المغفرة والسماح ونحسن الظن به سبحانه وتعالى بأن يغفر لنا، لكننا حين يخطئ بحقنا شخص ما ثم يأتي معتذرا نصد عنه. وأكثر ما يحدث بين المتخاصمين أيها الكرام ربما من قبيل سوء الفهم أو الغيرة بين الأقران أو الحسد أو حظوظ النفس، وكل ذلك يمكننا تجاوزه والعيش بسلامة القلب. فإننا حين نسامح نريح أنفسنا أولا، ونبتعد من آفات الغضب وأثاره على النفس والجسد، ونرتاح من تبعات الكراهية التي لا تأتي بخير. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ونهدي هنا نسخة مما تقدم إلى الذين يصرون على عدم المسامحة مع كثرة الاعتذارات وطلب الصفح مع الأقارب والأصدقاء وغيرهم. نقول لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ونسخة إلى الذين يسامحون ويريحون قلوبهم وأجسادهم من عناء الغضب والكراهية. هنيئا لكم تلك الفخامة والرقي. وتأملوا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. السلام عليكم.
1: بلغني أن برنامج بلغني أن، حيث نبحث عن كل ما يبني الأرواح وعن السير التي تصلح القلوب.
0: هذا البرنامج أيها النبلاء يتحدث عن مواقف وأقوال وآيات وأحاديث وتجارب في الحياة كان لها الأثر البالغ في إعادة التفكير وتصحيح المسار في حياتنا،
1: وعن القيم التي تغير مجرى حياتنا نحو الأفضل.
2: بلغني أن،
1: مع الأستاذ قاسم حداد.

0: بذاعة دار السلام.
1: بذاعة دار السلام.
0: تاريخ كتبه الأثير.
1: إذاعة دار السلام.
0: صوت لا يتغير.
1: لا يتغير.
0: وقيم لا تتبدل.
1: إذاعة دار السلام.
0: إذاعة دار السلام 24 عاما من العطاء.
1: من العطاء.
2: برنامج مصابيح أحكام الحج للنساء. مصابيح أحكام الحج للنساء.
3: ومن القواعد الفقهية الأصولية المقررة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء.
2: مصابيح أحكام الحج للنساء.
3: فمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم.
2: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
3: والأصل في التربية رفع الصوت والإهلال بها، وذلك مشروع في حق الرجال دون النساء.
2: مصابيح أحكام الحج للنساء.
3: وإنما وقع قدر من التنوع في الشرائع مراعاة للفوارق الطبيعية والبدنية والنفسية بين الشقين، وذلك دليل على كمال الشريعة وأنها من لدن حكيم عليم.
2: مصابيح أحكام الحج للنساء مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
3: أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حجاج بيت الله الحرام، مرحبا بكم في لقاء يتجدد في الرحاب الطاهرة والبقاع المقدسة، نستروح فيها عبق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستجلي فيها سنته. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا سميت المزدلفة جمعا. وقد وصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة بقوله: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، رواه مسلم. ويلفت النظر في هذه الإفاضة النبوية أمران: أحدهما السكينة، فلا ضجيج ولا صخب. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع يوم عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وكثير من الناس اليوم يعتريهم عند الإفاضة من عرفات اندفاع وتدافع، حتى إنه لا يطأ بعضهم بعضا، وتكثر حوادث الدهس بالسيارات، بل إنهم يسمون ذلك نفرة، وقد سماه الله في كتابه إفاضة، وما أدل كل من اللفظين على حال صاحبه. الثاني الرفق بالإنسان والحيوان، فإن سيد الموقف وقائد المسيرة صلى الله عليه وسلم كان متمهلا في سيره، قد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. لماذا؟ ليتوافى الناس ولا يحطم بعضهم بعضا. وكان مع ذلك قد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه لكمال تواضعه ورحمته بالمؤمنين. ونال هذا الرفق الحيوان أيضا، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها، أي القصواء، قليلا حتى تصعد. فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يجذب زمام ناقته القصواء لتبطئ في السير، فإذا اعترضها مرتفع من الأرض أرخى لها لتصعد. معشر حجاج بيت الله الحرام، المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، وقيل ركن وقيل سنة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والسنة للقادر المكث في المزدلفة من حين وصوله من عرفة إلى أن يسفر جدة من صبيحة اليوم العاشر. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان الدفع من مزدلفة آخر الليل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود. وليس من السنة لقط الجمار من المزدلفة كما يظنه العامة، بل له أن يلقطها من أي مكان شاء. أما السنن المتعلقة بالمزدلفة فمتعددة، فمنها جمع المغرب والعشاء حين وصولها على أي صفة كانت، تقديما أو تأخيرا. فأما في حجته صلى الله عليه وسلم فالغالب أن ذلك وقع تأخيرا لبعد ما بين عرفة والمزدلفة على الإبل، وكونه صلى الله عليه وسلم يسير بالسكينة وينهى عن الإيضاع. وأما في وقتنا هذا فيتمكن المفيضون أول الناس بوسائل النقل الحديثة في السيارات والقطارات أن يصلوا في وقت الأولى، ولكن من حبسه السير وخشي خروج وقت العشاء بانتصاف الليل لزمه أن يصلي في الطريق، ولم يبح له تأخير الصلاة حتى وصوله إلى المزدلفة بعد نصف الليل. فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن تمكن من الوقوف والنزول للصلاة أثناء الطريق فعل، وإلا صلى على حاله في مركبه. السنة الثانية المبادرة إلى النوم حتى الفجر، وعدم إحياء ليلتها بتهجد، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. والحكمة من ذلك إعطاء البدن حقه من الراحة بعد عناء الوقوف بعرفة والدفع منها، وأيضا للتهيؤ ليوم غد، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، ذي المناسك الكثيرة التي تتطلب قوة ونشاطا. وكثير من الناس للأسف يحيل ليلة المزدلفة إلى ليلة سمر وتفكه، ويهجر السنة النبوية بالمبادرة إلى النوم، فيجني ذلك مشقة وعنة من الغد. وخير الهدي هدي محمد. السنة الثالثة صلاة الفجر في أول وقتها، لقول جابر: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، والحكمة من ذلك كي يتسع له الوقت للذكر الذي أمر الله به في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. السنة الرابعة: الوقوف عند المشعر الحرام للذكر والدعاء حتى الإسفار، لقول جابر: ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وهذا الموقف أحد مواقف الذكر الطوال في حجته صلى الله عليه وسلم، فلا يسوغ التفريط فيه والتشاغل عنه بالإفطار وجمع المتاع كما يقع لكثير من الناس. والسنة الخامسة: الدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، لقول جابر: فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذا أحد شواهد عدة خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها هدي المشركين، ومنها أيضا مخالفتهم في التلبية، كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ومن شواهد ذلك مخالفتهم في الجواز من مزدلفة إلى عرفة، فقد خالف قومه قريش الذين كانوا يقولون: نحن الحمص أهل حرم الله فلا نخرج منه، فأعاد المناسك على قواعد إبراهيم. ومنها الدفع من عرفة بعد مغيب الشمس وذهاب الصفرة، خلافا للمشركين الذين كانوا يدفعون حين تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. ومنها ما تقدم من الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، خلافا للمشركين الذين كانوا يقولون: أشرق ثبير كي ما نغير، لجبل في المزدلفة تشرق عليه الشمس. قال ابن القيم رحمه الله: استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في المناسك. معشر المستمعين والمستمعات، حجاج بيت الله الحرام، إن الدرس العظيم المستنبط من هذا التميز النبوي عن سمت المشركين ينبغي أن يرجع به كل حاج، فيشعر أنه من أمة مصطفاة خيرت على سائر الأمم وهديت لأفضل السبل، وأن ليس ثم إلا إسلام أو جاهلية، هدى أو ضلالة، صبغة الله أو صبغة الذين لا يعلمون. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الأمة وإن بدت متخلفة ماديا وعسكريا بسبب تقصير أهلها بالأخذ بأسباب القوة والإعداد، إلا أنها تأوي إلى ركن شديد من العقائد والشرائع والأخلاق، ما أن يأذن الله بالفتح والفرج حتى تعود لخيريتها وتؤدي دورها الذي أكرمها الله به. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا ينبغي للمؤمن أن يهون ولا يحزن مهما بلغ الحال من الهزيمة الظاهرية، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وما أحرى الأمة بجميع فئاتها وتخصصاتها أن تتخذ من موسم الحج موسما للتلاقي والتباحث في مصالحها المختلفة، فتعقد المؤتمرات السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية في موسم الحج، ويتكرر ذلك كل عام. إذن لانحلت مشكلات كثيرة وتذللت صعاب جمة، وبدت الأمة أمام خصومها قوية متماسكة. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وتقبل من الحجاج والمعتمرين، والحمد لله رب العالمين.
0: برنامج مصابيح أحكام الحج للنساء، مصابيح أحكام الحج للنساء.
3: ومن القواعد الفقهية الأصولية المقررة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء.
3: فمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم،
0: مع الدكتور
2: أحمد عبد الرحمن.
3: والأصل في التلبية رفع الصوت والإهلال بها، وذلك مشروع في حق الرجال دون النساء.
2: مصابيح أحكام الحج للنساء،
3: وإنما وقع قدر من التنوع في الشرائع مراعاة للفوارق الطبيعية والبدنية والنفسية بين الشقين، وذلك دليل على كمال الشريعة وأنها من لدن حكيم عليم.
2: مصابيح أحكام الحج للنساء مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.

0: إلى مستمعين الذين لم يكونوا يوماً مجرد متلقين بل كانوا جزءاً من الحكاية، نهنئكم بمرور 24 عاماً على تأسيس إذاعة دار السلام. إذاعة دار السلام 91.1 FM.
1: دار السلام. إذاعة دار السلام تقدم معا ننتفع بالقرآن.
2: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة، ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب، بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
1: إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.
2: السلام عليكم. ما زلنا معا ننتفع بالقرآن إيمان وتلاوة وتدبرا وعملا، وما زلنا ننزل هذا القرآن على حياتنا وواقعنا الذي نعيشه كي يحقق لنا الهداية في الحياة والشفاء من الآفات والحل للمشكلات. ونصل الآن إلى سورة لقمان، وسمي بذلك لذكر لقمان فيها، وهي سورة مكية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو الحكمة في الإيمان بالله، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نعرف أن الحكمة في الإيمان بالله. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها الحروف المقطعة ومدح الكتاب بأنه محكم وهدى ورحمة لمن أحسن، فقال ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، وذكر في آخرها ما اختص الله تعالى به من العلم وحجبه عن الخلق، فقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ومناسبة مضمون السورة لمضمون السورة التي قبلها منها أن السورتين الروم ولقمان تتحدثان عن النعم. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها ففي العلاقة مع الوالدين، يقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهذه وصية من الله للإنسان بالبر بوالديه وخصوصا أمه التي حملت فأصابها الوهن والضعف في أطوار حملها وولادتها ورعايتها ورضاعها التام له في سنتين، فليشكر الله على هذه الرعاية وليشكر والديه على ما بذل وسيجد ذلك عند الله تعالى. لكن هذا البر لا يجعله يطيع والديه عندما يأمرانه بالشرك والمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع هذا فالواجب أن يبقى على برهما ومصاحبتهما مصاحبة حسنة لعظيم فضلهما، والمرجع في النهاية لله تعالى فيفصل بينهم ويخبرهم بفعلتهم. إنما يفعله كثير من الناس في واقعنا من طاعة الوالدين أو أحدهما في المعصية هو من آثار ونتائج قلة العلم والوعي بهذا الأمر والتباسه مع قضية البر. وفي التواضع والأدب والذوق يقول تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يوصي لقمان ابنه بوصايا يحتاجها كل ولد بل كل مسلم، فينهاه عن تصعير خده أي إعراضه وتكبره على الناس وعدم المبالاة بهم، وينهاه أن يمشي متبخترا فخورا بنفسه مستعليا على الآخرين، فهذه كلها مما لا يحبها الله، كما يوصيه بالتوسط في مشيته وصوته ومراعاة الأدب والذوق فيهما، فلا يمشي بسرعة فائقة ولا ببطء شديد بل يتوسط في ذلك، ولا يرفع صوته أكثر من اللازم، فرفع الصوت مؤذ للأسماع كما يؤذي نهيق الحمير الأسماء. إن لقمان نموذج قرآني للعبد الصالح الحكيم، وهو يتعهد ولده بالرعاية والتربية والتوصية بكل ما هو خير من الأفكار والسلوكيات والذوقيات، فمن حق الولد على والده أن يعلمه ويربيه كما ربى لقمان ولده. ونصل الآن إلى سورة السجدة، وسميت بذلك لذكر السجدة فيها، وسميت بسورة المضاجع والمنجية. وفي فضلها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وفي محور ومقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو عظمة الله والخضوع له، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد، فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نعرف عظمة الله وأن نخضع له. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها أن القرآن لا ريب فيه وليس مفترى بل هو الحق نزل للإنذار والهداية، فقال: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وذكر في آخرها سؤال المشركين عن الفتح والفصل تهكما وإنكارا وعدم إيمانهم بالقرآن، وأن هذا الإيمان لن ينفعهم يوم الفتح والحكم والفصل، فلينتظر كل مصيره، فقال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن السورتين لقمان والسجدة اشتملتا على دلائل التوحيد. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي سجود الطاعة يقول تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالمؤمنون بآيات الله حين تتلى عليهم ويذكرون بها فإنهم يسارعون للخضوع والانقياد والسجود المادي والمعنوي مع تسبيح الله تعالى وتنزيهه عما لا يليق به، ولا يستكبرون عن عبادته كما يفعل الجهلة. ومع هذا كله هم يقومون الليل ويهجرون المضاجع ويدعون الله خوفا من عقوبته وناره وطمعا في ثوابه وجنته، وينفقون مما رزقهم الله. وفي شروط الإمامة في الدين يقول تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والآية نزلت في حق بني إسرائيل السابقين ممن آمن واهتدى دون من جحد وبدل وكفر وضل، فقد جعلهم الله أئمة يقتدى بهم يهدون الناس للهدى والخير بأمر الله، وذلك لصفتين: الأولى أنهم صبروا على ما لاقوه من شدة في سبيل دينهم، والثانية إيمانهم ويقينهم وعملهم بما جاءتهم التوراة به من آيات وأحكام. والأمر كذلك مع أفراد الأمة المسلمة، فإن صبروا على الشدائد وأيقنوا بكتاب ربهم وعملوا به جعلهم الله أئمة يقتدى بهم ورموزا للناس في صلاح حياتهم، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قالوا. وهنا نذكر بما قلناه سابقا، وهو أن الله حين يحكي لنا عن الأمم السابقة فإنه لا يحكيها لنا من أجل السرد التاريخي فقط أو من أجل التسلية فقط. ونصل الآن إلى سورة الأحزاب، وسميت بذلك لذكر غزوة الأحزاب فيها، وهي سورة مدنية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو منزلة وحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة تعلمنا وتريد منا أن نعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه، وأن نقتدي به في صراعات هذه الحياة. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها الأمر بالتقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع الوحي والتوكل على الله، فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وذكر في آخرها عرض التكاليف على السماوات والأرض والجبال ورفضها لحملها بينما حملها الإنسان ولم يدرك ثقلها، ليتم الاختبار فيعذب الله أهل المعصية ويتوب على أهل الطاعة. فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن السورتين السجدة والأحزاب اشتملتا على الأمر بالتقوى وعلى طاعة الكافرين والمنافقين. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي التعامل مع الشدائد يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يصف الله لنا حالة الصحابة الكرام في غزوة الأحزاب أو الخندق، ويذكرهم بنعمته عليهم وقد حوصروا من الجنود والجيوش حتى أرسل الله الريح العاصفة والملائكة المؤيدة بالنصر والله بصير بهم. وقد كان ذلك يوم أن حوصروا من شمال المدينة وجنوبها حتى زاغت الأبصار دهشة وحيرة وكادت القلوب أن تخرج من صدورها وأن تصل إلى الحناجر، واضطراب البعض في هواجسه وخواطره وظنونه من الخوف وهول المعركة والحناجر.

ليس في عدم الخوف، بل بالسيطرة عليه بالإيمان ومعرفة قدر الله في عونه وتأييده. وفي الأسوة الحسنة يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فبعد أن سرد الله لنا أحداث غزوة الأحزاب وما جرى فيها، يذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والنموذج الحي الماثل أمامهم في إيمانه وصبره وتوكله، حيث يتبعها ويقتدي بها من آمن بالله واليوم الآخر وكان على ذكر كثير لربه تعالى. وبالفعل فإن هؤلاء المقتدين والمتأسين به من المؤمنين عندما رأوا كيف هزم الله الأحزاب قالوا: هذا وعد الله ورسوله لنا بالنصر، ولقد صدق وعدهما، وازداد إيمانهم وتسليمهم لله. إننا نشاهد في واقعنا عند كثير من الناس أنهم قد لا يتأثرون بكثرة المواعظ والوصايا بقدر ما يتأثرون بالقدوة الحسنة والنموذج الحي، فهي أكبر دليل على أن هذه المواعظ صحيحة ما دامت قد تمثلت في شخص في الواقع، فهي ليست خيالية أو تعجيزية، بل هي واقعية. وفي آداب المرأة يقول تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. يذكر الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ما دمن متقيات لله فهن لست كبقية النساء، فهن أهل البيت وقدوة للنساء، وعليهن ألا يخضعن في كلامهن بترقيقه وتنعيمه حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، وأن يقلن قولا طبيعيا عند تكليم الرجال، وأن يبقين في بيوتهن إلا لحاجة، وإذا خرجن ألا يتبرجن ولا يظهرن شيئا مما حرم الله منهن إظهاره، وأن يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويطعن الله ورسوله، فهن أهل أكرم بيت وأطهره، ولذا يريد الله أن يذهب عنهم كل رجس وأذى. ثم يوصيهن بأن يعملن بما في القرآن والسنة، فقد نزل الكثير من القرآن في بيوتهن ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهن، والله لطيف بأهل طاعته يرعاهم حتى دون أن يشعروا، وعليم بأحوالهم تمام العلم. إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لكل نساء المسلمين في كل زمان ومكان، في الإيمان والأدب والطهارة، وهكذا كن فعلا من أكبر زوجة وهي خديجة لأصغارهن وهي عائشة رضي الله عنهما. وفي عدم أبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد أبوة حقيقية، بل هو الرسول الذي ختم به الرسل والرسالات، والله عليم يختار لرسالته من يشاء ويقدر له الذرية كيف ما يشاء. إن من تمام منزلة خاتم الأنبياء وطبيعة مهمته الرسالية أن الله لم يجعل له ذكرا يعيش من ولده المباشرين حتى لا يعظمه الناس ويغلون فيه، ولكي يبقى هو واضحا بارسا كأسوة للناس دون أي تأثير على هذه المكانة من أحد ولو كان من ولده المباشر. وفي حمل الأمانة يقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال.

0: بال، فأبين أن يحملها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وأرجح هنا أن المقصود بالأمانة هي أمانة التكاليف الربانية في فعل الطاعات وترك المحرمات، فهي تكاليف ثقيلة في منزلتها. ولهذا لما عرضها الله على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لم تقبلها إشفاقا منها ومعرفة بقدرها، ولأنها لا تملك إرادة حرة في التعامل معها، لكن الإنسان بما خلق الله فيه من استعداد لحمل أمانة التكليف ووجود العقل والإرادة الحرة قبلها وحملها، لكنه كثيرا ما يخل بهذه الأمانة ويخونها بفعل المعصية وينقض شروط حملها، لأن الإنسان قابل لفعل الطاعة والمعصية، فمن نافق وأشرك وخان الأمانة عذبه الله، ومن تاب وأناب وآمن غفر الله له. إن أكثر الناس يغفلون عن مكانة الإنسان وما زرع الله فيه من إرادة حرة وقدرة على حمل ما تعجز عنه السماوات والأرض، ويستهينون بهذه الأمانة، ولو عرفوا قدرها لما استهانوا بها أو خانوها. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج مع ننتفع بالقرآن، فإلى لقاء.
1: كنتم مع برنامج مع ننتفع بالقرآن.
0: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة، ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب، بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات، ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
1: إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.

0: إليك.
1: هذه إذاعة دار السلام من بغداد، الآن مع تلاوة القارئ على حسين الدليمي مع آيات بينات من النصف الأول من الحزب 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

0: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ على حسين الدليمي. معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
1: دار السلام، واحة الإيمان.

برنامج بصائر الهداية للقرآن. بصائر الهداية للقرآن للدكتور عبد الله عبد الرحمن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: الكسب الحلال. أمر الله تعالى المؤمنين بما أمر الله به المرسلين من الكسب الحلال وأكل الطيبات، فقال جل ذكره: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا أمر من الله تعالى بتناول الطيبات التي أحلها الله لعباده. ومفهوم المخالفة لهذه الآيات تحريم الخبائث سواء في الأكل أو المعاملات، دل على ذلك قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب أحله الله وكل خبيث حرمه الله لما يفضي إليه هذا الخبيث من الضرر المتحقق على الفرد والجماعة. وقال تعالى في خطاب عام للناس كلهم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، إلا ما دل الدليل على تحريمه. وتأمل رعاك الله كيف أتبع ربنا الآية بالنهي عن اتباع خطوات الشيطان حتى لا يقع في حبائل الشيطان من تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فإن الشيطان عدو يجر إلى كل خبيث محرم. إن الكسب وطلب الرزق في حياة الإنسان ركن ركين من أركان عيشه ومرفق أصيل من مرافق حياته، لا بد له من القيام به وفعل الأسباب في تحصيله. وقد أباح الله تعالى الكسب الحلال وأمر بتحصيله والانتفاع به من مختلف وجوهه، سواء كان ذلك في تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك. والكسب المشروع جاء في نصوص شرعية لأنه قوام الحياة وعماد العيش، وفيه استغناء عن طلب الناس، حيث جعل الله تعالى حرث الأرض مما زين للناس لأن فيه كسبا وإنتاجا ينتفع به الإنسان. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والحرث هو الزرع، وجعل الله تعالى التجارة طريقا للكسب والتكسب، وأحل الله المعاملات التي ليس فيها ضرر، فقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله تعالى: وأحل الله البيع، بيان لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع. وقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي بالكسب الحلال، لأن الإسلام حين أباح الكسب أمر بتحصيله. أما المعاملات والمبايعات التي فيها شيء من الضرر فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع شيء لم يكن معلوما وما أشبه ذلك. وحرم الإسلام المكاسب التي تأتي من طريق الفساد لأنها تعرض العباد والبلاد للانحطاط والهلاك والدمار. فحرم الله تعالى الربا والسرقة والغصب والغش والاحتيال والاحتكار وظلم الناس وأكل الحقوق. قال جل ذكره: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال البغوي: أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي من غير الوجه الذي أباحه الله. وقال الطبري: فجعل تعالى ذكره آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، بعد عرض هذه الأدلة القرآنية ينبغي على المسلم ألا يدخل في كسب مالي أو معاملة مالية حتى يعلم حكمها الشرعي، لئلا يقع في معاملات محرمة ذات كسب خبيث يؤدي بصاحبه إلى خطر عظيم. ومن المعاملات المحرمة التي وقع فيها كثير من الناس المعاملات الربوية، حتى أصبح هم أكثرهم جمع المال من أي مصدر كان، وأن الحلال هو ما حل في يده. وإني أذكر نفسي وأذكر إخواني المسلمين بأن الله تعالى لما حرم الربا وبين خطره وأثره السيء وعقوبته في آخر سورة البقرة، ذكر في وسط الآيات قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك دلالة، لأن إيمان العبد وصلاته وزكاته تمنعه من الكسب الحرام، فلذلك خاطبهم بالإيمان ونهاهم عن أكل الربا، وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره ويتركون الربا. ثم ذكرهم في آخر آيات التحذير من الربا بقوله جل ذكره: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والمعاملات المالية أصبحت اليوم هي الهم والشغل الشاغل لكثير من الناس في أعمالهم وأسواقهم وبيوتهم. وإذا كان الحال كذلك، وجب على الإنسان الحذر والاحتياط بعدم الوقوع في الكسب الحرام، والسعي في طلب الكسب الحلال ولو كان قليلا، لأن الكسب الحلال له أثر وتأثير في العقل والنفس، وأثر في العبادة وفي حياة المجتمع. والكسب الحلال يكسب البدن قوة والقلب صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعاء وبركة في الأعمال والأعمار والأموال. إن تحري الكسب الحلال أمر عظيم، يقتضي من الإنسان أن يديم النظر في استحضاره والتواصي به. وإذا لم يكن لدى الإنسان قوة في إيمانه توقفه عن الانسياق وراء شهوة المال، وقع في الشبهات ثم وقع في الحرام. والخطورة تكمن في غفلة الإنسان واستمرار النفس في الكسب الحرام واعتيادها عليه أو عدم مبالاتها فيه. وعاقبة المكاسب الخبيثة والمصارف المحرمة شدة وحساب وسوء عقاب، وعاقبة المكاسب الطيبة والمصارف المشروعة طوبى وحسن مآب. اللهم وفقنا لطيب المطعم وتحري الكسب الحلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج بصائر الهداية للقرآن، بصائر الهداية للقرآن، بصائر الهداية للقرآن، للدكتور عبد الله عبد الرحمن.

هي مهبط القرآن ومسقط ميلاد سيدي ولد عدنان ومربط خيوط أهل الإيمان.

مكة. هي أرض السلام وقبلة الأنام، يفيد إليها المحبون ويتجه إليها المصلون.

0: دار السلام.
1: صوت إذاعة دار السلام.
2: صوت إذاعة دار السلام
1: على 91.1 FM. لهجة الصدق المرتجى.
0: لهجة الصدق المرتجى.
3: إذاعة دار السلام تقدم نور.
0: نور.
3: السيرة النبوية الشريفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم مصطفى حسني.
0: نور.
4: وصلنا لغزو التبوك، وغزو التبوك غزوة حصلت في رجب سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله عنده 62 سنة دلوقتي. الغزوة الرايح والجاي فيها كلها مواقف ممتلئة بالأنوار والحقائق اللي حب سيدنا محمد يسيبها قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد سنة أو سنة وشوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع 30,000 واحد من الصحابة. كم من المشاهد اللي حصلت في الطريق رايح جاي، لأن الطريق السكة لوحدها 1000 كيلو. قعدوا أيام طويلة وأسابيع رايحين جايين. والقصة دي أو الغزوة دي نزل فيها سورة التوبة، أو عند العلماء يسموها سورة الفاضحة، اللي فضحت جبن المنافقين وأظهرت رجولة المؤمنين الصادقين. احنا وصلنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي دلوقتي من المدينة في اتجاه تبوك، وهم ماشيين عدوا على مدائن ثمود، القرية اللي كان فيها قوم صالح، اللي ربنا قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اللي ربنا أرسل عليهم صيحة سيدنا جبريل لما كذبوا سيدنا صالح ودبحوا الناقة بتاعته. فلما نزلوا لقوا إن المكان فيه مية، فجريوا ملوا المية وشربوا الدواب بتاعتهم وبدأوا يعملوا العجين. وشاف النبي المشهد ده فقال انتظروا، توقفوا، إذا مررتم بديار الظالمين فلا تشربوا منها ولا تتوضأوا، وما أخذتم من عجين فاعلفوا به الدواب، ومروا وأنتم باكون ألا ينزل بكم ما نزل بهم. كأنه صلى الله عليه وسلم بيحط عينينا إزاي وإحنا معديين من ديار الظالمين اللي نزل فيهم العذاب. إننا نفتكر إن دول ناس ربنا بعت لهم أنبياء فرفضوا واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة وحاولوا يقتلوا نبيهم وكذبوا بالآية اللي مع نبيهم. الحاجات دي أصلاً ربنا أبقاها في القرآن عشان تفضل في قلوبنا ووجداننا. جايين الدنيا هنا عشان نعبد ربنا ونرحم بعض ونعمر الأرض. لما ربنا يبعت لنا نبي لازم تبقى حاجة كبيرة، فاللي كذبوا الأنبياء دول حاجة بالنسبة لنا لما نعدي بديارهم ناخد العبرة، مش ننشغل بحاجات في الدنيا. فقال لهم ما تاكلوش ولا تشربوا من الحتة دي، وبأكلوا بس الدواب عشان تشيلكم وتكمل، وساب لهم النور والحقيقة دي. وبعدين كمل صلى الله عليه وآله وسلم وحصل مشهد. المشهد ده إن وهم قاعدين كده جمل النبي ضل ناقة النبي، وكان في سيدنا عمارة ابن حزم عنده واحد معاه في الخيمة بتاعته اسمه زيد بن اللصيط. عمارة بن حزم من الأنصار، زيد بن اللصيط ده من المنافقين لكنه طلع. وبعدين وهم قاعدين كده زي ما بقولك برضه، عارف المنافقين تحس إن كلامهم فعلا كناس فاضية. فبيقول ما هذا، أيدعي محمد أنه يأتيه الخبر من السماء وأنه يتنبأ أنه نبي ولا يستطيع أن يعرف أين ناقته؟ بقى في نبي الجمل بتاعه يضيع منه، حتى مش عارف يقول لنا الجمل فين، وبيقول لنا جنة ونار وغيبيات. فسكت سيدنا عمارة كده وهو متضايق جدا من الكلام ده، فوصل الكلام للنبي فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أتكلم إلا بما يخبرني به ربي، أنا مش بقول حاجة إلا بوحي من ربنا، وإن ربي أخبرني أنها في وادي كذا وكذا قد حبسها خطامها بشجرة. الخطام الحبل، وهي معدية كده الحبل شبك في شجرة. فراحوا يبصوا على الجمل لقى في الحتة اللي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم، فجابوا الناقة بتاعت سيدنا النبي. أما سيدنا عمارة ابن حزم قال لزيد بن اللصيد ده اطلع بره، لا ترافقني في خيمتي، لا تصحبني في رحلتي، انا ناقص، احنا رايحين نحارب وعاملين وانت عمال تتكلم على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فظهر نفاق زيد بن اللصيد ده، فطردوا سيدنا عماره من صحبته في رحلته الى الله سبحانه وتعالى. وبعدين حصل مشهدين حلوين قوي في الصلاه وهم ماشيين، ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان سيدنا المغيره بن شعبه معاه، فجي وقت الصلاه فالنبي كان بيتوضى، فتوضى صلى الله عليه وسلم، فسيدنا المغيرة بن شعبة قال: فأهويت إلى قدم النبي لأنزع عنه الخف، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ومن هنا أخذ العلماء رخصة أو حكم المسح على الخفين لما تبقى لابسهم متوضيين، وتعلمهم الصحابة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف، إنك أنت لو قاعد في بلد مسح على الخف، أو دلوقتي عند بعض العلماء الشراب التخين يعني تمسح عليه 5 فروض، ولو مسافر تمسح عليه 15 فرض، يعني 3 أيام في بلدك يوم، ولو مسافر 3 أيام. وبعدين صلى الله عليه وسلم وهو بيتوضى كأنه تأخر في قضاء حاجته ووضوئه، فلما جه لقى الناس صلت وقدمت سيدنا عبد الرحمن بن عوف إمام، فصلى النبي بصلاتهم. ولما سيدنا عبد الرحمن بن عوف خلص الصلاة قام سيدنا النبي عشان يصلي الركعات اللي فاتته، فسبح الناس: سبحان الله، احنا سيبنا النبي وصلينا ورا ابن عوف، ينفع كده؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليهم، يعني شكرهم على اللي عملوه، وغبطهم انهم صلوا الصلاه لوقتها. حلو قوي اللي انتوا عملتوه، هو ده الصح، ان كنتوا صليتوا الصلاه في وقتها وما اخرتوش الصلاه. وكانه صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى في اخر شهور او سنين عمره بيشاور على اهم حاجه تمشي في نورها كده وانت رايح لربنا، وهي الصلوات الخمسة لوقتها.
0: نور.
4: وبعدين وفي رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لتبوك وصل الجيش 30,000 اللي هيحارب الرومان، اللي عددهم كما جاءت الأخبار 400,000. وصل سيدنا النبي ملقاش حد، ملقاش ولا إنسان، جيش الرومان فر، قذف الله في قلوبهم الرعب، جيش أقوى دولة موجودة في الدنيا خاف من مجيء المسلمين، فسابوا تبوك ورجعوا ديارهم. فقعد صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الناس، قال: أيها الناس، إني والله ما أمرتكم إلا بما أمرني به ربكم، وما نهيتكم إلا عما نهاني عنه ربكم. أيها الناس، ألا وإن رزقكم يطلبكم كما يطلبكم أجلكم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن تعسرتم فلا تطلبوا الرزق إلا بطاعة الله. بيقول لهم صلى الله عليه وسلم في خطبة تبوك: أنا كل حاجة بقول حرام برضو من عند ربنا، ورزقكم مكتوب عند ربنا، اسعى لتحصيله، لما تسعى رزقك هيجري وراك وانت بتسعى، زي ما انت رايح له هو هيجيلك، كما يطلبكم أجلكم، زي ما كل واحد لحظة انتقاله وموته باللحظة عند ربنا تطلبه في الوقت المناسب. فإن تعسرتم، يعني حصل عندك أزمة مالية ما تغيرش قيمك عشان تجيب القرش، فإن تعسرتم فاطلبوه بطاعة الله. قاعدة: أولاً تريح البال، علي السعي وعلى ربنا الرزق، ثانياً لا تتنازل عن قيمك أبداً في سبيل مصلحتك. وبعدين وهم راجعين واحد من الصحابة مات، مين ده؟ اسمه عبد الله ذي البجادين. عبد الله ذي البجادين ده كان شاب من قبيلة مزينة، عجبوا الإسلام وعجبوا طريق ربنا سبحانه وتعالى وأسلم، ولكن كان يتيم وكان عمه اللي بيربيه وبيصرف عليه، ففضل مستني كده شوية، نفسه أن عمه يسلم هو كمان صاحب الفضل ده. فلما النبي فتح مكة صلى الله عليه وسلم ورجع للمدينة مش قادر، نفسي روح للنبي، نفسي ما تحرمش من صحبة سيدنا محمد، فقال لعمه: من فضلك بقى ممكن تسيبني أروح، أنت مش عايز تسلم، خليني ألحق بسيدنا النبي. قال له: لو رحت للنبي سأجردك من كل ما أنفقته عليك حتى ثيابك. قال له: يا سيدي خد كل الدنيا، خد حتى اللبس. فأما قلعه لبسه، الرداء ما سابلوش إلا حتة لبس بسيطة كده اسمها الإزار من تحت يعني. فراح لأمه قال له يا أمي لا يا أمي أنا رايح عند النبي. فقطعت له حتة لبس كده مخطط عندها غليظ كده، فاللبس المخطط ده اسمه البيجاد، قطعته له نصين كده، لبس واحد تحت واحد فوق لأن الصحراء بتبقى برد أو بتبقى حر في الجو الشتوي أو الجو، فلازم تبقى مكسي كسوة كويسة. فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحقه، لما النبي شافه قال له أنت مين؟ قال له أنا فلان، وقال له أنت ليه لابس اللبس ده؟ فحكى له قصته، فتعجب النبي من الناس اللي بتفضل ربنا على الدنيا كلها، وكان بيحب يقرأ قرآن بصوت عالي كده، وكان سيدنا النبي بيحبه. وهم رايحين في تبوك قال له سيدنا النبي عندي طلب بس من حضرتك. قال له نعم. قال أدعو الله أن أموت شهيد. فقام سيدنا النبي قال اللهم إني أحرم جسده على سيوف الكافرين. قال له يا رسول الله والله ما هذا أردت، حضرتك بتدعي لي ربنا يحميني وأنا عايز أموت شهيد. قال يا عبد الله، وكان اسمه عبد العزة، فالنبي سماه عبد الله ذي البجادين، يعني زي أبو اللبس المخطط ده يعني. يا عبد الله أما علمت أنك إذا خرجت في سبيل الله أي بقى حاجة، كنت في حرب، كنت في شغل، كنت في أي مهمة ترضي ربنا، فأصابتك الحمى فمت مت شهيدا، أو إذا وقصتك دابتك لو وقعت من على الحصان بتاعك عملت حادثة يعني فمت مت شهيدا؟ هم راجعين جات له حمى وفعلا مات فيها. سيدنا بلال بن الحارث بيقول أنا صحيت كده بالليل لقيت عبد الله بن مسعود وبلال مسكين للنبي عليه الصلاة والسلام زي شعلة كده، والنبي بيحفر حفرة. وبعدين قال ادوني أخاكم، فنولوه سيدنا عبد الله ذي البجادين، والنبي أصر هو اللي يحطه في قبره وهو اللي يحفر، وقام حطه كده في قبره. تخيل واحد يعني قبل ما يخش قبره النبي كان في قبره، هو اللي حطه بإيديه كده وسوى القبر عليه. وقال اللهم إني أمسيت راض عنه فرض عنه يا رب. شاب ساب الدنيا عشان ربنا. فكان عبد الله بن مسعود ويقول وكنت أتمنى أن أكون أنا صاحب هذا القبر. ويموت سيدنا عبد الله ذي البجادين وهم راجعين من غزو التبوك، ويدفن أحلى دفنة بإيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بكمل معاك.
3: كنتم مع نور، السيرة النبوية الشريفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم مصطفى حسني. إذاعة دار السلام من بغداد.

0: مرحبا بك في حلقة جديدة. اليوم سنكشف لك عن سر عميق حول موضوع يؤرق الكثيرين: إهدار الوقت. هل تشعر أن الوقت يمر بسرعة دون أن تنجز ما تريد؟ أو أنك عالق في دوامة من المهام التي لا تنتهي؟ إذا كنت كذلك فأنت لست وحدك، لكن ماذا لو قلت لك أن هناك علاجا نهائيا لهذا الإهدار؟ في هذه الحلقة سنغوص في أسرار استعادة وقتك والتخلص من هذا العدو الخفي الذي يسلب منك أغلى ما تملك، الوقت. تابع معنا حتى النهاية، لأن هناك أفكارا قد تغير حياتك. الفصل الأول: فهم إهدار الوقت. لنبدأ أولا بفهم ماهية إهدار الوقت. غالبا ما يرتبط إهدار الوقت بالأنشطة التي لا تثمر عن نتائج ملموسة أو أهداف قابلة للتحقيق. قد يكون إهدار الوقت عبارة عن قضاء ساعات طويلة في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو تأجيل مهام مهمة لممارسة شيء لا يضيف قيمة لحياتك. لكن هل تعلم أن هناك نوعين رئيسيين لإهدار الوقت؟ أولا، الإهدار غير المقصود، يحدث غالبا نتيجة للتشتت أو التفاعل مع أنشطة غير مجدية. ثانيا، الإهدار المقصود. هنا نعلم أن ما نفعله ليس ذا فائدة، لكننا نستمر في ذلك بسبب عادات سيئة أو مشاعر مثل الملل أو القلق. قد يبدو لك الأمر بسيطا، لكن إهدار الوقت ليس مجرد ضياع ساعات من حياتك، بل هو استنزاف لمشاعرك وأفكارك أيضا. هل فكرت يوما في الوقت كأداة ثمينة؟ الوقت هو المورد الوحيد الذي لا يمكن استعادته. عندما تضيع لحظة لا يمكنك استرجاعها. لذلك من الضروري أن نفهم كيف نتعامل مع وقتنا بشكل فعال وذكي. الفصل الثاني: ما الذي يجعلك تهدر وقتك؟ السبب الأول لإهدار الوقت يكمن في الإدمان على التكنولوجيا. نعيش في عالم مترابط باستمرار، مليء بالإشعارات والرسائل والمحتوى الذي لا ينتهي. هذه البيئة يمكن أن تخلق حالة من الارتباك العقلي والشعور الدائم بعدم الراحة. لكن إهدار الوقت لا يقتصر فقط على التكنولوجيا، قد يكون الكسل أو نقص التحفيز سببا آخر. كثيرا ما نشعر بالعجز عن القيام بأي شيء عندما نكون غير متحفزين أو لا نرى فائدة من المهام التي يتعين علينا إنجازها. الفصل الثالث: التأثير النفسي لإهدار الوقت. إهدار الوقت لا يؤثر فقط على جوانب حياتنا الظاهرة، بل له تأثيرات عميقة على صحتنا النفسية والجسدية. عندما ندرك أننا نضيع الوقت، يبدأ شعور الذنب والندم بالاستحواذ علينا. هذا الشعور يخلق حلقة مفرغة من الإحساس بالعجز، مما يجعلنا نميل إلى إهدار المزيد من الوقت بدلا من تحسينه. لكن ماذا لو أخبرتك أن هناك وسيلة لتحويل هذا الشعور إلى دافع إيجابي؟ كيف يمكنك أن تحول مشاعر الإحباط إلى طاقة تدفعك نحو تحقيق أهدافك؟
1: كيف تتغير؟ كيف تتغير؟

0: كيف تتغير؟
1: الفصل الرابع، كيف نوقف إهدار الوقت؟ الآن دعنا ننتقل إلى العلاج. كيف يمكنك أن تضع حداً لإهدار الوقت؟ إليك بعض الأساليب التي أثبتت فعاليتها في مساعدة الناس على تحسين إدارة وقتهم. أولاً، الوعي الذاتي.

0: تأتي. أول خطوة هي أن تكون واعياً أنك تهدر وقتك. نعم، يجب أن تعترف بذلك لنفسك أولاً. ثانياً، تقسيم الأهداف. بدلاً من أن تركز على هدف ضخم، قسمه إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للتنفيذ. هذا سيسهل عليك البدء في العمل. ثالثاً، تقنيات الإدارة الفعالة للوقت، مثل استخدام تقنية البومودورو التي تساعدك على تخصيص فترات محددة للعمل تليها استراحات قصيرة. رابعاً، تحديد الأولويات. نظم أولوياتك وفقاً لما هو مهم بالنسبة لك، وليس فقط بناءً على ما هو عاجل. هذا سيساعدك على تركيز جهودك على الأمور التي ستؤثر في حياتك بشكل ملموس. الفصل الخامس، إعادة هيكلة حياتك اليومية. ابدأ يومك بطريقة مختلفة. بدلاً من إضاعة الساعات الأولى في تصفح الإنترنت أو الانشغال بأنشطة لا قيمة لها، حدد 3 أهداف رئيسية يجب إنجازها في اليوم. فكر في هذه الأنشطة كأهداف صغيرة ستنجزها بنجاح خلال يومك. إذا لاحظت أن هناك شيئاً يعيقك عن تحقيق هذه المهام، تخلص منه فوراً. الأنشطة التي لا تضيف قيمة لحياتك يجب أن تحذف. الفصل السادس، كيفية الحفاظ على التركيز والإنتاجية. في هذا العالم المليء بالمشتتات، قد يكون من الصعب الحفاظ على التركيز، لكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في ذلك. أولاً، تهيئة بيئة عمل ملائمة. تأكد من أن بيئتك خالية من المشتتات. ثانياً، استخدام التطبيقات المساعدة. هناك العديد من التطبيقات التي تساعدك في حظر المواقع المشتتة أثناء العمل. ثالثاً، تقنيات التأمل والتركيز. تعلم كيف تستفيد من التأمل أو تمارين التركيز لتعزيز قدرتك على البقاء منتبها. الفصل السابع، الاستمرارية وكيفية الحفاظ على التقدم. الاستمرارية هي سر النجاح. سيكون هناك أيام تشعر فيها بالإحباط أو التراجع، لكن لا تدع هذه الأيام تعيقك. التقدم مهما كان صغيراً هو ما يحدث الفرق في النهاية. التزم بنظامك اليومي وتأكد من مراجعة تقدمك بانتظام. وأخيرا، نحن الآن في النقطة التي نريد الوصول إليها. إن علاج إهدار الوقت ليس مجرد اكتشاف الأساليب المناسبة لإدارة وقتك، بل هو تغيير في طريقة تفكيرك عن الوقت نفسه. بمجرد أن تدرك قيمته، ستبدأ في ملاحظة الفرص في كل لحظة، وستتمكن من اتخاذ قرارات أفضل لإدارة وقتك بفعالية. في النهاية، كما تعلمنا اليوم، علاج إهدار الوقت ليس أمراً مستحيلاً، بل هو عملية تتطلب الوعي والتخطيط والمثابرة. الآن حان الوقت لتبدأ في تطبيق هذه النصائح والأدوات في حياتك اليومية. كل لحظة تقضيها في التفكير في كيفية تحسين حياتك هي خطوة نحو القضاء على إهدار الوقت. شكرا لك على الاستماع إلى هذه الحلقة، وأتمنى لك رحلة ملهمة ومثمرة نحو استعادة وقتك.
1: كيف تتغير؟ برنامج كيف تتغير على دار السلام. كيف تتغير؟

0: الله تعالى مع القرآن.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه

إذاعة دار السلام من بغداد. الآن مع تلاوة القارئ محمود الدميري مع آيات بينات من النصف الثاني من الحزب 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ حسن الدغريري، معكم إذاعة دار السلام من

وبهذا سادتي الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام بثنا لهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذاعة دار السلام من بغداد.

إذاعة دار السلام من بغداد. إخوة الإيمان، ننصت الآن إلى تلاوة مباركة معطرة للقارئ عبد الرحمن الأركي مما يتيسر من الجزء الأول.

0: أيها الإخوة، كنا ننصت إلى تلاوة مباركة كريمة للجزء الأول كتاب الله، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: وجدت صديقي وأخيرا التقيت به وتعرفت عليه، وقال لي: أنا منزل من السماء، نزلت في شهر رمضان، نزلت على أشرف الخلق أجمعين، أنا القرآن الكريم، أنا كتاب الله. فقلت له: هل لك بأن تصبح صديقي؟ فقال لي بكل تأكيد: لكن عليك أنت أن تصادقني. فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال لي: ما عليك سوى القول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ آياتي. فقلت له: وكيف ستصبح؟ فقال لي: سأزورك في قبرك ولن أتركك أبدا، لأنك كنت صديقي في الدنيا فسوف تلقاني في الآخرة وستتعرف علي أكثر هناك. فذهب، وكلما قرأت القرآن علمت معنى الصداقة الحقيقية. فاقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
2: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

0: من الآيات.
1: كلام
0: ما هو شفاء للصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
2: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة عطيرة ومن الجزء الثاني بصوت القارئ فارس عبد الغني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ فارس عبد الغني، معكم إذاعة دار السلام.
1: سلام على الذين تبينوا قبل أن يكسروا، على الذين تحدثوا وصدقوا، على الذين أرادوا وفعلوا، على الذين أحبوا وكانوا أهلا للحب. يا أصدقاء، أضيئوا الطرق لا تظلموها، أسعدوا بعضكم البعض ولا تكونوا منبرا للبؤس والتعاسة، كونوا صادقين لا جارحين، ابتسموا للممرات، للأشجار، للأطفال، للعابرين، للبؤساء. بإمكانكم أن تكونوا نسائم لطف لا دعاء للكآبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، صلى الله عليه وسلم. فالحياة إما لحظات عابرة وعميقة أو طويلة وكئيبة.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين اكتابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بعزتك يا عزيز يا حكيم، وأنت القادر على ذلك، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعف وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه. واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأثم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم.
1: مع كتاب الله تعالى مع

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى تلاوة مباركة في كتاب الله العزيز في الختمة المرتلة بصوت القارئ عبد الهادي الكردي، ما تيسر له من الجزء الثالث.